Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayahakumullah, fahiyakumullah jami'an wa marhaban wa ahlan wa sahlan bikum fi dawratil ilmiyatil khasah lil imam al-muzani al-khamisah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدورة ويجعلها نافعة مباركة وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفعنا بما نسمع. أيها الأساتذة والإخوة الكرام، يسرنا في هذه الدورة أن نستمع إلى دروس علمية نافعة يقدمها فضيلة مشايخنا الكرام حفظهم الله جميعا. المادة الأولى شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ويقدمها لنا فضيلة الشيخ عبد الغاني أوساد الجزائري حفظه الله. المادة الثانية بعض الفوائد المستنبطة من سورة يوسف للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ويقدمها لنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم دحاس حفظه الله. نسأل الله جل في علاه أن يبارك في مشايخنا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن ينفعنا بعلمهم، ونرجو من الإخوة والأساتذة الكرام الاستعداد للاستفادة من هذه الدروس وحسن الاستماع والحرص على اغتنام هذه المجالس العلمية المباركة. جزا الله مشايخنا خيرا وبارك في هذه الدورة ونفع بها الجميع. Berikutnya disampaikan kepada para asatidah dan duat peserta daurah khusus ilmiah Imam Al-Muzani yang kelima yang hendak menyampaikan pernyataan, maka dipersilakan. Yang pertama, melalui kertas secara tertulis. Yang kedua, utamakan pertanyaan yang berkaitan dengan dars. Yang ketiga, demi kelancaran dan ketertiban, sirkulasi akan diatur oleh ustadz yang bertugas. Yang keempat, karena itu kertas disampaikan melalui asatidah yang bertugas. Wal'an waqad hana maw'id al-maddatil ula wa hiya syarh usul as-sunnah lil imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sirruna an nastami'a ila hadhil maddah مع فضيلة الشيخ عبد الغني أوساد الجزائري حفظه الله تعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، جزاه الله خيرا وبارك في علمه. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

همزة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة الكرام، ويسعدني ويفرحني أيضا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرحني هذا اللقاء الجامع والنافع بإذن الله تعالى، والماتع حتى في صفته وهيئة حصوله ووقوعه وكل ما يتعلق بخصائصه كذلك ماتع لأصحابه. هكذا هي الأشياء النافعة، هكذا هي الأشياء المباركة، لأن البركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء، فيثبت جنسا ووصفا ونماء ودواما وسعة. والبركة لها خصائص عديدة وآثار وثمار متعددة ومتعدية، أي ليست قاصرة، حتى لا أطيل في ذلك. إذن اليوم نستهل بإذن الله تعالى شرح أصول السنة لإمام أهل السنة، ولا يستطيع أن يعرف الناس بالسنة يعني تعريفا شاملا، تعريفا جامعا، تعريفا نافعا، تعريفا كما يقولون حاويا وحاميا بإذن الله، إلا عارف بها. من يكون أعرف بها يستطيع تعريفها للغير كما عرفها، كما قال ثم يؤديها إلى من لم يسمعها كما سمعها. المهم باختصار، وهو الإمام أحمد سمي بإمام أهل السنة بحق وبصدق كذلك، فهو إمام بحق وشيخ الإسلام بصدق كذلك هذا الإمام. فأردت أن لا أمر
على مقدمة كتابه إلا بذكر ولو شيئا يسيرا، نزلا يسيرا، ولكن هذا اليسير، ولكن هذا القليل لا يقال له قليل، بالعكس هو يدفعك إلى الاستزادة، إلى النظر في ترجمة هذا الإمام حتى يكتشف الناس أسراره ويكتشف ترجمته وما فيها من درر وغرر يا إخوان. فهذا الإمام ارتأيت أن أختصر وأوجز، وإلا لو تتبعنا محطات ترجمته وأطوار حياته لانقضت الأوقات والحلقات، وما استطعنا أن نستوفي ونستجمع ونستكمل يعني ترجمته الوافية الكافية. لكن من التقليل للتعريف، فهو التعريف هذا أخذته كذلك من تعريف الإمام الذهبي، هذا الإمام المعروف المشهور تعرفونه من كتاب مشهور جعله صاحبه للتعريف لذكر ترجمات وتواريخ وحياة العلماء عموما والصالحين وما إلى ذلك، أسماه صاحبه سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب النفيس السفر العظيم. فهو لما قلت هذه تعريف يعني ترجمة مثل ما يقولون ترجمة ذاتية هكذا ولا لا، أو تعريف شخصي بالشخص، فجعلتها محطات يسيرة، وإلا ستأخذ لنا وقت الدرس، ونحن لو سألنا الإمام أحمد لا والله هذه كأن لسان حاله يقول هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار، لا تنظروا إلى ذواتنا وأنفسنا إنما انظروا إلى آثارنا، لأن الآثار تبقى مستمرة جيلا بعد جيل، عصرا بعد عصر، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما تعريفه يعني تعريفه نذكر تعريفه يعني بما يتعلق باسمه ولقبه وكنيته ونسبه باختصار، كما قال الذهبي، قال هو يعني الإمام الذهبي رحمة الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة 748 في كتابه الموسوم بسير أعلام النبلاء الجزء 11 ابتداء يعني في الصفحة تقريبا 177 رقم الترجمة 78. قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله، أي كنيته هو أبو عبد الله أحمد بن محمد، هذا نسبه أحمد بن حنبل بن محمد بن حنبل بن هلال كذا، تذكرون يعني قال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن واص ابن قاصد ابن مازن هكذا ابن شيبان من ذهل وكذلك بني ثعلبة. أما مولده قال الإمام الداعي دائما هو الذي يذكر أخذت، يقول يعني هذا الإمام رحمة الله عليه كان محمد والده والد أبي عبد الله أي الإمام أحمد من أجناد مرو، ومات شبابا أي في شبابه لم يعني تكتمل كهولته بعد، مات وهو لا يزال صغيرا نسبيا كما يقولون، ولهذا قال يعني كان مات شبابا أي في فترة، معنى شبابا في فترة شبابه.
هكذا له نحو 30 سنة. انظروا نحو 30 سنة. لما يقولون نحو 30 قد يكون يعني 30 إلا أياما قليلة، أو 30 إلا شهورا قليلة، أو إلا سنوات قليلة للتغليب. فهو إلى 30 أقرب منه إلى ما قبله أو دونه. نعم. ولهذا يستطيع نستطيع تسمية يعني إطلاق اسم الجزء على هذا الجزء، تستطيع أن تطلقه على الكل لأهميته ولو كان قليلا تسميه به، كقولك كقول الحج عرفة. ليس في عرفة في الحج إلا، لكن أراد أن يبين عظمة وأهمية ركنية هذا ومكانة وشرطية ووجوب فعل هذا الشيء، والذي لا يصح الشيء بدونه. الركن على فكرة قد تجدون الركن والشرط كلاهما له نفس الأثر، إذا انتفى الشرط ينتفي ذلك الشيء، الشيء الذي متعلق ومقترن ومرتبط به الشرط يعني ذلك المشروط، وإذا كان كذلك الركن الذي هو من أجزاء ذلك الشيء من حيث ماهيته وكنه وحقيقته ينتهي. إلا أن الشرط ليس جزءا من ماهية الشيء، ليس جزءا منه من حقيقة الشيء وماهيته. نقول الوضوء لا تصح الصلاة بدون وضوء، ولكن الوضوء ليس من هيئات الصلاة ولا أفعال الصلاة ولا أحكام الصلاة، صح ولا لا؟ إنما يكون بأحكام ممكن لأنه يترتب عليها حكم ذلك، أما أنه ليس من ماهيتها وخصائصها في حقيقتها وذاتها. وبينما الركن هو جزء منه كما هو شأن الفاتحة، الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ولهذا قلت يعني لما ذكر ذلك قال نحو 30 سنة، بعدين وربي الإمام أحمد يتيما، وقيل إن أمه وقيل أن أمه في الحقيقة تحولت من مرو وهي من مرو وهي حامل به رحمها الله. ونقل أبو داود سمعت يعقوب يعني هذا يعقوب الدورقي قال سمعت أحمد يقول أي عن نفسه. لماذا يذكر هذا؟ أعلم الناس بنفسه يعني أعلم الناس بالشيء صاحبه وصاحب الشيء. أنتم ترون في الرواية، في الرواية العلماء لما يختلفون في ترجمة أو تفسير شيء أو شيء من هذا القبيل يقولون الراوي أدرى بمرويه، هو الذي روى فأدرى بمعنى ذلك وكل ما يتعلق به، حتى في أسباب وروده، حتى في معانيه إلى غير ذلك، حتى المراد به والغرض والقصد وما إلى ذلك. ولهذا كذلك الرجل أدرى بما يتعلق بميلاده، بما يتعلق بنفسه. ولهذا فهذا لما أذكر من هذا الباب قال سمعت أحمد يقول ولدت في شهر ربيع الأول 64 و100. أما نشأته لا أترجم لا أعلق ولسه تأخذ وقت سامحوني. أما نشأته نشأ في الحقيقة في حجر أمه لأن أباه مات كما قلنا. ونقل صالح عن أبيه أنه قال يعني أنه في الحقيقة تعبت أمه يعني في الحقيقة في تربيته، وأمه في الحقيقة ماذا فعلت؟ قال اعتنت بي حتى أنها ثقبت يعني ثقبت جعلت ثقب يعني في أذنه، كان وضعت في أذنيه قرطا أو قرطين، هما ليس كانوا يفعلون أشياء لكن تلك الأشياء التي كانوا يفعلونها ثمينة، قال لؤلؤتين يعني جعلتها في أذنيه. قال فلما ترعرعت نزعتهما والدته نزعتهما، فكانت عندها يعني شايف يا إخوان، ثم دفعتهما إليه أي قال إلي
فبعتهما نحوا بنحو 30 درهما. أما بدايته لطلب العلم، بداية طلبه العلم يقول الذهبي كان وهو ابن 15 سنة، يعني في العام الذي مات فيه مالك وحماد بن زيد رحمة الله عليهما. إذن في ذلك العام الذي بدأ فيه يعني العنق، فكان يسعى ويرحل ويمشي كما سيأتي ذكر ذلك. شيوخه يقول الذهبي سمع من إبراهيم، يعني إبراهيم سعد قليلا، ومن هشيم ابن بشير فأكثر، إذا كان هذا قليلا هذا أكثر، بمعنى سمع منه الكثير وتعلم، فأكثر منه الكثير أي نقل وجالسه وسمع منه وروى وتحمل إلى غير ذلك وجود هكذا. ومن عباد بن يعني ابن عباد يعني هذا المهلي، يعني وهذا معتمر بن سليمان التيمي، وسفيان ابن عيينة المعروف والمشهور الهلالي، إذن وأيوب ابن النجار، ويحيى ابن أبي زائدة، وعلي ابن هاشم ابن البريد، وقرار ابن تمام، وعمار ابن محمد الثوري، والقاضي أبو يوسف، ونحو ذلك ممن، وذكر عددا من المشايخ الذين أخذ عنهم. ثم قال الإمام الذهبي لما ذكر، يعني بعدما ذكر الذين سمع منهم الإمام أحمد بن حنبل وهم عدد كثير، فقال فعدة شيوخه الذين روى عنهم، لو تنظرون المسند فقط، تعرفون المسند مع كثرة أجزائه وكذلك كثرة أحاديثه، إذن فعدة شيوخه الذين روى عنهم المسند تقريبا 280 ونيف وزيادة، طبعا أقل من 10 يعني وزيادة، يعني هي من تجاوزت 80 بعد يعني كما يقولون 200. وكذلك حدث عنه مسلم وأبو داود إلى غير ذلك، المهم باختصار شديد. ثم رحلته في الطلب، هذا مهم جدا. أما من روى شيوخه ويعني نتكلم من روى عنهم وأخذ عنهم، وكذلك الذين رووا عنه وأخذوا عنه، تجدون هذا عند قراءتكم لترجمة شيء جميل جدا، أن تكون فترة تأخذونها وتقلبون الصفحات والنظرات في يعني في النظر في تراجم العلماء، لأن النظر في تراجم العلماء يشعركم ويلهمكم ويدفعكم إلى معرفة قيمة العلم، أهمية العلم، فترون هذا إمام كيف طلب العلم منذ صغره، وكان يمشي مسافات طويلة راجلا وحافيا، يعني ماشيا أعني وحافيا كذلك، كان لا يهمهم، المهم أن يلحق ويصل ويظفر ويحصل ذلك العلم. انظروا يا إخوان كما سيأتي إن شاء الله. قال رحلته في طلب العلم، فذكر مثل ما يعني قال يعني المروذي، هذا تقرأ كذا ويقرأها بعضهم المروذي والراسح المروذي مثلا، سمعت أبا عبد الله يقول، أبا عبد الله من هو أبو عبد الله؟ هي كنية الإمام أحمد، يعني قال مات هشيم ولي 20 سنة، فخرجت أنا والأعرابي رفيق كان
لأبي عبد الله هذا الأعرابي، هذا الأعرابي من العوام، لكنه كان رفيقه في الدروب وفي الأسفار، يمشي معه ما شاء الله، يستأنس به، يستأنس به وينفع. فذلك العربي مشى معه، يعني المهم قال: فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة، يعني في سنة 300، فأتيا، يعني فأتيا، قال: فأتينا أبا معاوية، وعنده يعني بكل سرعة وجدوا عنده من وجدوا، وهو كذلك من حيث السلوك ما شاء الله يقدر طلبة العلم، ما شاء الله يقدر طلبة العلم ويحترمهم ويشجعهم. المهم باختصار، وكأنه درس في قيمة العلم واهتمام الطلبة بالعلم، لعل هذا يوجد ويورث ويترك أثرا وثمرة في نفوس الناس، حتى يعرفوا كيف صار الأئمة أئمة بعد أن كانوا طلبة، ما صاروا هكذا. قال يحيى بن أبي كثير كما يروي الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المواقيت: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم، لا يستطيع الإنسان الذي آثر الراحة والدعاء يعني على الطلب والجد والنشاط والسعي والمثابرة والمصابرة على طلب العلم والمرابطة. نعم. قال: إذن قد فخرجت أنا والأعرابي، هذا رفيق كان لأبي عبد الله، فقال: فخرجنا مشاة فوصلنا الكوفة، يعني في سنة 300، فأتينا أبا معاوية، وعنده يعني هذا معاوية يعني صاحب خلق، ويحضر مجالسه من يحضرها من الناس، فأعطى الأعرابية حج يعني كما يقولون حاجة، ممكن قال ب60 درهم، فخرج أعطاه إياه ما تساوي وما يكون فيها من قدر من نصيب معلوم من المال. انظروا يا إخوان، فخرج وتركني في بيت وحدي، فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، ذلك الكيس الذي يحمله مثل ما تقول قد يكون من عهن وقد يكون من مواد كذا، يجعل فيه الكتب ومتاعه وزاده، ويحمله معه حيث محل وارتحل وحيث ذهب ومشى. قال: فاستوحشت وليس معي إلا جراب فيه كتبي، كنت أضعه فوق لبنة، يعني مثل ما نقول لبنة، هذه اللبنات التي يبنون بها واحدة، مثل ما يقول، ما أدري باللغة تفهمون، أنتم تفهمون العربية، جيت كنت أقول له ما معناها باللغة الأندونيزية، يعني إيه لبنة هكذا، فيجعلها مثل ما يأتي بعض الناس فيجعلونها وسادة، يتخذون تلك اللبنة، تلك اللبنة وسادة، يجعل فوقها ذلك الجراب مثلا الذي عنده، يعني فشايف، ويتوسدها، يتوسد، لأنه لا يستطيع أن يتوسد اللبنة، ولا تؤثر عليه، تؤثر وقد تسبب له أذن. قال: واضع رأسي عليه، وكنت أذاكر وكيعا بحديث الثوري. انظروا كيف الهمة العالية والعزيمة القوية والإرادة الفولاذية في سبيل الطلب، ثم حفظه للعلم فتح الله عليه.

واتقوا الله ويعلمكم الله، ولا لا؟ يعني لا بد أنك تسعى في سبيل، حتى عند طلب العلم لا يكفي أنك تبدي جدا ونشاطا وهمة وعزيمة وإرادة ونحو ذلك، بل تستعين حتى بالدعاء، تستعين بالدعاء، ادعو الله أن يعلمك ويفقهك وينفعك بما علمك، بل هذا ثبت حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وكان بعد صلاة الصبح، يعني بعد فريضة الفجر، يدعو بأدعية، ومن بين الدعاء الذي كان يواظب عليه ويغلب عليه قوله وذكره والدعاء به، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إذن ولذلك يدعو، وهؤلاء فالله سبحانه وتعالى استجاب لهم. إذن فيذكر، يعني يذكر عنه كذلك أنه لما كان يناقشه، من يناقشه ويسأله ويمتحنونه، فيلتمسون ويجدون يعني في ذلك ضبطه وحفظه، ضبطه للنص، يعني هذا أختصر، ضبطه للحفظ، لكن أنا أحلتكم على مكان الترجمة حتى أنتقل إلى الشرح، هكذا، لأن عندنا مقدمة الكتاب في الصباح ثم نشرع في الشرح. المهم أقول، فكان إذن يسعى ما شاء الله ويحفظ، وكان يذكرون أنه علماء أجلاء في بلدانهم، لو مثلا لما يجدونه يصحح، الرجل يقرأ من حفظه، إذا لأن الضبط عند العلماء يعني كانوا يغلبون تقريبا، وكان يحبون من كان يضبط ضبط صدر، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ها صح ولا لا؟ فبعضهم لعله يريد أن يضبط الضبطين معا، يستأنس يحفظ ذلك، يضبط ضبط كتاب وفي نفس الوقت يضبطه في صدره هكذا. ولهذا كان البعض لما يجرب نفسه فيذكر الحديث فيصحح له، مع كونه عالما ذلك الرجل، كما حصل مع وكيع ونحو ذلك ويحيى بن معين. والمهم باختصار، فكان لما ينبهه فيقوم إلى الكتاب فيجده كذلك فيغيره، يعني حتى في كتابه كتبه محرفا أو مصحفا، فبالتالي يصحح. انظروا، يعني فكان يحفظ أحاديث كثيرة رحمة الله عليه. ثم وكذلك هذا الإمام حتى في أخلاقه وسلوكه كان يتحلى ويتحرى الأخلاق العالية الفاضلة، ما كان يسأل وما كان يمد يديه، يعني يمد يده بمعنى يتكفف، يمد كفه سائلا الاستعانة من بعض الناس، فلان اعطني، فلان ناولني، فلان كذا إلى غير ذلك. فما كان أبدا، بل كان حتى لا يقبل، بمعنى إذا عرضوا عليه مالا ويعطونه شيئا يقول أنت والله عند أموالك نفذت، صرفتها كلها، أنفقتها جميعها، فيعطونه قل تعالى، لا يرانا أحد، لا يرانا أحد، ممكن تستحي أن يراك الناس وأنت قدوة، فلا تحب أن يراك الناس وتعطي يدك لغيرك أو تقبل من غيرك ما أعطاه لك أو يتصدق به عليك. قال يا فلان، أنا لم أقبل من غيرك حتى أقبل منك، يعني أعطاني غيرك المال وما قبلت. ولهذا هذا هو سلوكه. ولهذا كانوا يذكرون ورعه في أشياء، وكان ولده يقول، يا كانوا يقول عبد الله ولد أحمد بن حنبل يقول لأبيه، بلغني يا أبي، سمعت عنك يا أبي، يقول الناس كذا بأن فلان أعطاك من المال كذا وكذا، ولكنك أبيت أن تأخذه، أن تقبله. قال نعم يا بني، أعطاني فلان كذا وكذا وما قبلت وما أخذته أبدا، بل كنت مع فلان وفلان وأنا، فأعطى فلان فأخذه، أي طالب.

0: بعلم معه كانوا طلابا، والآخر ثاني أخذه كذا قبله، ولكن اللي ما قبلت هذا ليس قضية يعني شكلية أو صورية، بل قضية سلوكية وأخلاقية. ولهذا يثنون على حفظه، ثناء العلماء على حفظه. يعني قال أبو عبد الله: كنا عند يزيد بن هارون فوهم في شيء. انظروا، أي لما حفظ واستحضر واستظهر ذلك الحديث الذي حفظه، وهم في قراءته أو استحضاره واستظهاره. الوهم حتى تكون هذا الشيء مهم، لما تجدون الوهم يعني في الإدراك، في مدارك الناس ومعرفة الناس للأشياء وضبطهم للأشياء، على نقول مثلا مدارك الناس وأقسامها ومراتبها. تعرفون الذي لا يعرف إطلاقا، الذي لا يعرف الشيء إطلاقا ولا يدرك الشيء حقيقة، هذا نسميه ماذا؟ نسميه جاهل، وهو الذي لم يدرك الشيء على حقيقته ووجهه ودليله وبدليله، هذا نسميه جاهل. وفيه الذي يدركه على خلاف وجهه وغير حقيقته، هذا نسميه هذا جهل بسيط. الأول جهل بسيط، الثاني هذا الذي يدركه على خلاف وضد وعكس وغير وجهه، هذا يسمى جهل مركبا، هذا أخطر يا أخي أقدك. فالجهل مراتب كذلك. وأما العلم، العلم هو إدراك الشيء على حقيقة إدراك جازما، إدراك الشيء على ما هو به ومنه وعليه، وهو كما يقولون إدراك المعلوم بدليله. حتى لو يطلبون منك الدليل تذكر الدليل. ولهذا قال الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، العلم الشرعي، قال كلاما رائعا، قال: هو ما قام عليه الدليل. العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر، حتى يربطك بالنقل والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. إذن قال يعني كنا عند يزيد ابن هارون، قلت لم أكمل، هذا الذي يدرك. أما الذي يدرك الشيء، الذي يدرك الشيء على وجهه إدراكا جازما صحيحا بالدليل، هذا يسمى عالم ولا لا؟ أدرك على حقيقته ووجهه إدراكا جازما، يعني لا قاطعا لا شك فيه ولا نقص فيه وما شاء الله. بينما ما سوى ذلك هنالك الواهم، الواهم الذي يدرك الشيء، أي الوهم هنا إدراك الشيء على وجه، انظروا تأملوا، على وجه مع وجود وجه أرجح منه، الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه أرجح منه، هذا هو الوهم. يقول: أنت واهم، ظننت نفسك أنك أدركته على حقيقته، ليس كذلك. بينما الظن إدراك شيء على وجه مع وجود وجه مرجوح، بل الظن مع وجود وجه مرجوح، أي الوجه المقابل لذلك الوجه الذي أدركه وأدرك الشيء عليه، فهذلك الوجه مرجوح، فالظن أحسن من وأدل وأقوى من الوهم ولا لا؟ ولهذا الظن إذن عدم اليقين. هل يقوم الظن مقام اليقين؟ إذن عدم، يقوم ولا لا؟ وكذلك الظن يأتي اليقين بمعنى الظن إذا لم يكن مقترنا بما يذمه أو بما يدل على عدم صحته وقوته. يأتي الظن بمعنى اليقين، لكن إذا اقترنت بقرائن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن الظن لا يغني من الحق. نجد قرائن تدل على كون الظن هنا مرجوح مرجوح متروك، إنما ما ينبغي اتباع الظن ولا لا، إياكم والظن فإن الظن، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، كما في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم سامحوني، أنا وعدتكم بأن لا أعلق فإذا بأعلق. قلت إذن فقال فوهم إيه نعم. ثم نذكر سامحوني نذكر القسم الرابع، ذكرنا الوهم وذكرنا الظن وذكرنا قبله العلم قبلهما العلم، وهنالك الشك وهو إدراك الشيء على وجه على وجه مع وجود وجه مساو له في نفس الرتبة والقوة والحجية والدلالة وكذا. إذن هذا الشك، والشك ما هو؟ ما استوى طرفه ولا لا، يعني قد تقول لي هذا صحيح، لا هذا صحيح قوي معتبر جدير بالعمل وكذا، بعدين لما تعيد النظر وتدقق النظر وتركز في النظر تقول هذا أقوى، تبقى متأرجحا مترددا مضطربا. هذا هو حال الشك، وحال الشك أيضا بارك الله فيكم. إذن باختصار هذه للفائدة. فقال فوهم فكلمته، ولهذا عند الرواة لما يكون الراوي يهم، وخاصة إذا كان يهم كثيرا تعتبر ذلك علة، فلا يصح أن ينفرد بالرواية ولا لا، فلا يصح. لو نرى مثلا يأتي من طريق أخرى من ضابط يضبط الحديث ما شاء الله، لأن شروط صحة وشنية، شروط قبول الحديث وشنية، أولا عدالة الراوي، نقول اتصال السند أولا يكون السند متصلا، وعدالة الرواة والضبط، ضبط الرواة للرواية، وسلامة ذلك الحديث من الشذوذ، وسلامته كذلك من العلل القادحة فيه. مثلا لما نقول أنه لا بد أن يكون فيه هذا الضبط هو المعتبر، تصوروا عند العلماء بين الحديث الصحيح والحسن وين يكون في الضبط، يا أخي يقولون ما خف ضبطه ولا لا، الذي يخف ضبطه يكون أقل درجة، لأن الأحاديث رتبها العلماء ليست كلها مرتبة واحدة، إنما هي مراتب بحسب الشروط وبحسب استيفائها واستجماعها واستكمالها لشروط الصحة في أعلى قمة ذلك. ولهذا القاسم بن قطلبغة لما رتب الأحاديث قال أعلاها صحة ورتبة المتفق عليه، متفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد بروايته من البخاري، ثم ما انفرد بروايته مسلم، ثم ما أتى على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وثم ما رواه غيرهما. يعني لما تنظرون كيف يرتبون، فهذه مفيدة حتى عند التعارض وعند المقابلة بين النصوص ونحو ذلك بارك الله فيكم. أقول لما إذن فكلمته، قال فكلمته فأخرج كتابه، فأخرج كتابه فوجده كما قلت. انظروا هذا الذي كما قلت لكم كتب الحديث ضبطه عند سماعه من الشيخ، كتبه كما سمعه، لكن لما حفظه أراد أن يضبطه في صدره، فأراد أن يستحضره عندما طلب مثلا منه ناس أن يذكر له حديثا في هذا الباب في هذه المسألة، فذكر حديثا بسنده مثلا ومتنه، أو ذكر الحديث بلفظه، فاستحضره مما علق بذهنه ولا يزال راسخا في عقله ولا يزال يحفظه على ما هو عليه. فلما ذكره لم يذكره كما سمعه ولم يذكره بضبط، أي بالضبط كما يقول، أي ضابطا له. فلما نبهه الإمام أحمد الرجل قام إلى الكتاب ليتأكد من هذا الشخص، هل هو صادق فيما يقول، مصيب فيما يدعي ولا كيف. فإذا به يجد في الكتاب كما قال، فأعجب به ونحو ذلك. المهم باختصار شديد، فله رحلة، باختصار أقول لأنه أخذت منا هذه للأسف، فله كذلك رحلة في الطلب. فيذكر أنه قال يعني أنه يعني روى لهم الإمام أحمد بن حنبل، قال ذكرنا هذا ولا لا، يعني مات خرجه العربي، لا ذكرناه، ثم حفظه، أم نعم خلاص أيوة أي نعم، ثم الورع ذكرناه من بين صور الورع الذي ذكرناه قبل قليل، أنه ما كان يقبل من الناس العطايا والصدقات والإعانات ونحو ذلك، وكان معلوما بذلك ومشهورا كذلك. ومنها هذه القصة مفيدة، يذكر الإمام أحمد استغفر الله عن الإمام أحمد حقيقة، يذكر الإمام الذهبي في السير قال الخلال، الخلال هو صاحب كتاب السنة، تعرفون كتاب السنة للخلال، بارك الله فيكم، يقول حدثنا الرمادي يعني من العراق، سمعت عبد الرزاق وذكر أحمد بن حنبل. لما ذكر الإمام أحمد قد ذكر الإمام أحمد فدمعت عيناه، دمعت عيناه لما ذكره، انظر سبحان الله، يعني كيف كانوا يكنون له احتراما كبيرا. قال فدمع عيناه فقال بلغني أن نفقته، أي المال الذي أخذه معه الذي كان ينفق على نفسه لاقتناء ما يأكله ويشربه وزاده في الطريق وما إلى ذلك وفي رحلته العلمية التي كانت تستغرق شهورا عديدة مديدة صراحة، نعم، فنفذت يعني فأخذت يعني المهم، فقال فأخذت بيده فأقمته خلف الباب، فأقمته أي جعلته خلف الباب كأنني أخذت بيده ومشيت معه إلى أن جعلته يتوارى عن أنظار الناس لا يراه أحد، فأقامه خلف الباب قال يا فلان ما معنا، يعني في الحقيقة أحد، ليس هنا أحد ولا يرانا أحد. وقلت له لا، نحن، يذكر له حاله وحال أمثاله في تلك البلدة، لا تجتمع عندنا الدنانير، إذا بعنا الغلة أشغلناها، أي نشغل الأموال نديرها ونستثمرها ونشتري بها ونستعملها في تجارتنا، يعني لا تبقى أموالا هكذا في الجيوب أو في البيوت مثلا. قال بلغ يعني إذا بعنا الغلة أشغلناها في شيء، وقد وجدت عند النساء عند بعض نسوته مثلا 10 دنانير فخذها، هاك خذها، وأرجو ألا تنفقها حتى يعني تتهيأ يعني شيء فيكون لك، يعني كأنك تنفقها باقتصاد وتنفقها يعني للحاجة. فيريد أن يقول استعن بها الآن وبعد ذلك أعطيك كذلك وأناولك أيضا. فقال إذن يا فلان، فقال يا أبا بكر لو قبلت من أحد، لو قبلت هذا من أحد قبلت منك، لكن أنا عادتي لا أقبل من أحد، لم أقبل من أحد غيرك ولا قبلك أبدا، ولهذا لا أستطيع أن أخذها. ولهذا قال له ابنه عبد الله: قلت لأبي بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير. هو عبد الرزاق عرض عليه دنانير. قال: نعم. وأعطاني ويزيد ابن هارون 500 درهم. رأيتم؟ قال: فلم أقبل. وأعطى يحيى بن معين وأبا مسلم، هؤلاء أخذ منه ذلك، أي يحيى بن معين وأبو مسلم أخذ منه ذلك. وكذلك كانوا إذن يروون عنه في أخلاقه الشيء الذي يدل على ذكائه وحفظه ما شاء الله. فكان رحمة الله عليه لما يذكرونه، مثلا نأخذ مثالا واحدا، يقول حرملة: سمعت الشافعي، أي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم، أي من أحمد بن حنبل، ولا أفقه ولا أتقى أيضا، انظروا يا إخوان بها منه يعني كذلك. فيريد أن يقول: كان الإمام أحمد إماما حقا، رجلا يهتدى يقتدى بهديه وسمته ما شاء الله، لأنه كان يجسد السنة في حياته. فهذا الإمام رحمة الله عليه هو صاحب هذه الترجمة التي ذكرناها على سبيل الاختصار، على سبيل الإيجاز، يعني حتى يعرف الناس من أئمتهم ولو هذا الشيء القليل. فهذا الإمام قلت رحمة الله عليه هو صاحب هذه الرسالة، وهي أصول السنة، أصول السنة. فالإمام رحمة الله عليه ذكر، قال يقرأ الأخ اليوم يقرأ لنا السند وما شاء الله، ثم نتناول إن شاء الله ما يتعلق بالسند من فوائد وقواعد ومن حكم وأحكام نستفيدها من هذا السند. وكان العلماء يذكرون السند مثل ما كانوا يذكرون أسباب التأليف. تجدون كتبا كثيرة في السنة يذكر أصحابها ومؤلفوها يذكرون ماذا سبب تأليفهم. فتارة هذا يقول مثلا كما ذكر ابن تيمية في سبب تأليفه للرسالة العقيدة الواسطية، لما عرض عليه ذلك القاضي من واسط يعني طلب منه ذلك، وكذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن أبي زمانين المالكي، وأئمة كثيرون، ومنهم من تكلموا فيهم رموهم بأشياء ليست فيهم، هم براء منها، مثل ما فعلوا مع الإمام المزني، هذا الإمام الجليل الذي اتهمه أناس بأنه يتكلم في القدر ليس على مذهب أهل السنة، وكذلك القرآن. فقال فذكروا السنة وأئمتها، فلما ذكروا الإمام المزني كانوا اعترض بعضهم، قال: لا، هذا ليس على السنة كما ينبغي، إنما يتكلم في مسائل الأصل فيها والسنة فيها ومنهج السلف فيها والقول الصواب فيها، الإمساك عدم الكلام في ذلك. فأرسلوا إليه رسالة، اغتم الناس كثير، تأثروا كيف إمام المزني هذه حاله أبدا. فأرسلوا إليه قالوا: نريد منك أن تجيبنا عن هذا السؤال، وأن تبين لك إن استطعت فضلا ورجاء أن تبين لك عقيدتك. فذكر ما شاء الله في، وكنا شرحنا في المرة السابقة شرح السنة للإمام المزني ولا لا تذكرون؟ فلذلك فالإمام المزني رحمة الله عليه ذكر لهم عقيدة أهل السنة وأصول أهل السنة. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في هذه الرسالة رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار، روى عنه هذه الرسالة، سمعها منه، والعبارات التي استعملها والألفاظ التي تحررها وقررها وحررها في نقله ورسالته مما يدل على أنها من أوثق وأدق وأصح وأقوى وأعلى مراتب التحمل والآداء، أي سماعا، بمعنى لما يقول لك الرجل حدثني أو أخبرني أو أنبأني، كما جعل الإمام البخاري في كتاب العلم بابا، باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، ولا لا، بمعنى يريد أن يقول هذا هو العلم. ولهذا الشافعي يا إخوان يحب الذين يتحرون حتى في النقول والروايات والأسانيد لما يستعملون عبارات تبعث وتغرس يعني في قلوب وعقول ونفوس الناس، وكذلك وتنقدح بسببها بسبب تلك العبارات التي تدل على اليقين، أنه الإنسان يصدقك ويعلم بأنك متقن في أقوالك وأنك ضابط لهذه الأقوال وأنك حافظ وأنك تذكرها كما ذكرها لك غيرك، وهذا هو التسلسل من أوله إلى آخره بهذه العبارات التي رتبها العلماء فكانت ثمانية هكذا. إذن فأعلاها قول الرجل سمعت، بمعنى الذي تسمعه مني فإني أقوله لك وأسمعك إياه وأذكره لك كما سمعته، ضابط تماما. المهم باختصار تفضل، فهذه الرسالة استهلها، هي في الحقيقة فيها أسانيد هكذا ولا لا، جاءت مثلا من رواية اللالكائي، وتجدون الخلال كذلك في صاحب السنة وغيرهما ذكروا ذلك، ومن بينها هذا السند الذي اعتمدناه في هذه الرسالة أو الرواية. نعم تفضل. يقول تفضل
1: أزول السنة عندنا التمسك.
0: لا قلت مش عليها، لأن قلنا نذكر السند، مكتوب عندك مكتوب. قال الإمام اللالكائي هكذا ولا لا، رحمه الله، أخبرنا هكذا ولا لا، جيد.
1: قال الإمام اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن،
0: على فكرة يعني سامحوني وش عليه اليوم في المقدمة هذه فقط، أما فيما سواها إن شاء الله لن نسلك هذا المسلك. فاللالكائي هو كذلك له كتاب، تعرفون كتابه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وآثار السلف أي الصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، على أجمع عليه مما من الكتاب، مما في السنة، مما ذكره الصحابة، مما كذلك رواه وذكره وأورده التابعون من بعدهم، وأجمع عليه أهل السنة انظروا كيف ذكر الإمام اللالكائي في كتابه السنيد في مثل هذه النقول، حتى عند نقلي ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، فذكرها بهذا السند، يعني هكذا رواية عبدوس وكذا، فذكر وذكر كذلك عقائد أئمة معتبرين متبعين في أقوالهم مقتدى المقتدى بهم في هديهم والمقتدى بهم في هديهم. هؤلاء الأئمة ومن بين الإمام أحمد هو واحد منهم، هو أحد هؤلاء الأئمة بارك الله فيكم. نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد الأنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 من الهجرة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول.
0: جيد بارك الله فيك. إذن هنا لما ذكرنا هذا؟ يريدون أن يقولوا إذا كان الإنسان ما رأيتم لما ذكرنا مثلا من باب النافلة في القول ولكن لو أثر في المعرفة والترجمة ومعرفة حقيقة حياة وشخصية الإمام، ذكرنا نسبه حتى فيما يتعلق بألقابه، إذا كان المرء أكثر من لقب يعني بلقبه وكنيته التي كان مشهورا بها ويكن كذلك بها وما إلى ذلك، حتى الكتب لها وكأن لها أنساب. ما هي أنساب الكتب؟ يذكر الإمام ابن حجر العسقلاني مثلا، يذكر في فتح الباري أظن المجلد 11 المهم باختصار، يذكر بأنه روي أي جاء ونقل عن أفاضل العلماء أو عن الفضلاء أي رجال الفضلاء قالوا الأسانيد أنساب الكتب. شيء جميل لما يكون الكتاب عنده هذه الرواية عندها سند وهذا الكتاب له سند، فالسند بمثابة النسب بمثابة النسب له. فقالوا وكذلك أظن جاء عن الكتاني وغيرهما كذلك ذكر ذلك. المهم باختصار فهذه الأسانيد أفضل الأسانيد وأصح الأسانيد التي تأتي بمثل هذه العبارات في النقل والتحمل والأداء في الرواية، ألا وهو قول المحدث حدثنا. هذا يدل على أنه بكل صراحة لما يقرأ عليه يعني بكل صراحة ولما يسمع من ذلك الشيخ بأذنيه فهذا يدل على أن يعني هذا العلو علو من حيث السند لا لم يكن بينه وبين الراوي واسطة، إنما سمعه بأذنيه وقرأ عليه كذلك كتابه أو قرأ كذلك الشيخ وهو حاضر من الحاضرين ليس مفردا أو منفردا إنما كان أحد الحاضرين. المهم لا علينا هنا تفيد السمع، فهذه كأنه يريد أن يقول حدثنا تفيد اليقين، حدثنا تفيد اليقين، لأنه لما تعرف أنه ذلك الراوي الناقل عدل ليس متهما بالكذب، عدل ضابط يعني ما شاء الله يضبط ما يسمعه فإنه يحفظه وإنه يريد يعيده ويقرأه ويخبر الناس به ويرويه كما سمعه، إذن هذا. ولهذا كانوا يقولون ضبط العلم بحدثنا. يا ليت كل من ينقل عن غيره شيئا بعبارة حدثنا، قيل قديما ولا يزال يقال حديثا. من بركة العلم، من بركة العلم إسناد وعزو القول إلى صاحبه، ولا لا يا إخوان؟ يعني حتى يطمئن الإنسان، يعني تقول حدثنا فلان بأن، مش من حدثنا، يفهم بأنه بأنك سمعته يذكر هذا مثل ما يسمعك من تروي له وتسمعه وتقرأ عليه، أو وكذلك يقرأ عليك من كتابك. فهذه أخبرنا، أو هذه حدثنا، أو هذه أسمعنا، ويسمع ويعبرون بسمعت، ويجعلون عندهم أقصى بل أعلى مراتب ذلك السماع. ولهذا ترون بعض المدلس الذي يروي عمن روى عنه حديثا أو أحاديث قليلة دائما يستعمل العنعنة، يقال فلان لم يروي عن فلان إلا حديثين، ونراه يعنعن في أحاديث كثيرة. لا بد من التمييز بين الذي سمعه والذي لم يسمعه، وكأن الرجل لا يحفظ، لا يضبط ضبط صدر، إنما الذي عنده هو ضبط كتاب، يكتب لا يحفظ، لا يذكر الشيء الذي يسمعه إلا إذا كتبه ويعيد قراءته ويقرأه إذا على من يريد رواية الحديث له مستخرجا الكتاب وقارئا من الكتاب، هذا ممكن. ولهذا هؤلاء إذا حدثوا من غير كتبهم يحصل الوهم ويحصل الاضطراب ويحصل الخطأ ويحصل التصحيف وما إلى ذلك، فلا يأخذون عنه، فلا يأخذون عنه. ولهذا بارك الله فيكم، هؤلاء كما تقولون أنه لما قال الشافعي الله رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، انظروا، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وساويس الشياطين. أو كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، قال: من أحالك على غير حدثنا أو أخبرنا فقد أحالك على رأي، هكذا رأي فلسفي أو خيالي صوفي، أو كما يقولون قياسي، كذلك ممكن يعني خيال صوفي ورأي فلسفي وما إلى ذلك. يعني يريد أن يقول هذه كلها لا تصح، لا تصح أنك تبني على الأوهام وعلى الخيالات وعلى الأقيسة، قياس فلسفي، نعم، قياس فلسفي. بمعنى الأصل في العلم أن يبنى على حدثنا وأن يبنى على أخبرنا وما إلى ذلك. ولهذا لما قال حدثني ذكرت، قلت في الشرح: هي حدثني، قال الراوي حدثني عبدوس ابن مالك العطار، قلت: فقوله حدثني هي عبارة من عبارات التحمل، وهي أن يقول الراوي حدثني إذا سمع الحديث من شيخه وحده كما قلنا. أما إذا كانوا معه غيره ماذا قلنا؟ يقول بعبارة وبصيغة الجمع حدثنا، صح. إذن ولهذا ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع كما قلنا، هذه كذلك لأنه سمع مما حدث الشيخ به وكان جالسا مع الغير. ويقول حدثنا، ويجوز أن يعبر بقوله حدثنا إذا قرئ على الشيخ وهو يسمع، وكذلك ما عبر به عبدوس بقوله سمعت، أي كذلك عبارة سمعت. قال الراوي الذي روى عن عبدوس ابن مالك قال حدثني، وعبدوس الذي روى عن أحمد وسمع من أحمد عبر عن ذلك واستعمل في ذلك عبارة سمعت. كذلك هي عند المحدثين يعني والرواة لها دلالتها الاصطلاحية، وهي من عبارات التحمل والأداء، وهي قول الراوي سمعت. وذلك أن يحدث الشيخ بمروياته سواء كان ذلك من حفظه أو من كتابه، والتلاميذ يسمعونه، والسماع من أرفع عبارات التحمل على الأرجح. لما نقول الأرجح في من يقول يعني حدثنا أقوى، حتى في حدثنا وأخبرنا في من يفرق بين ذلك، يقول حدثنا أكثر وأدل وأقوى وأعلى. المهم باختصار يعني لم يقول على الأرجح، أي الذي هو يبدو راجعا وقويا ويقول به المحققون والعلماء أنه يعني بكل صراحة أرفع. يعني العبارة عبارة سمعت. هيا. ولهذا كما قلت لكم المعنعن إذا عنعن تارة يروي أشياء وتارة يعنعن، وهو في الحقيقة تتبع ما عنعنه لم يجدوه قد سمعه ولا لا. فقالوا إذا هذا المحدث سمعت قال سمعت زال الإشكال والجدال، انتفى عنه التدليس ولا لا، لأنه صرح بالسمع. إذا صرح بالسمع خلاص هذا يعني لأنه لا يكذب. أما في الرواية قد يستعمل عبارات مجملة أو عبارات يعني ممكن جدا ليست صريحة في ذلك، بارك الله فيكم. المهم باختصار شديد قلت، ومثل هذه العبارات تجدونها ظاهرة وغالبة في رواية أصحاب الحديث والأثر أهل السنة والجماعة، وخاصة في دواوين وروايات مسائل الاعتقاد. وهذا ما أشار إليه وأشاد به منبها ومنوها أبو المظفر ابن السمعان مثلا في قوله أبى الله أن يكون الحق، انظروا هذا كلام ما شاء الله، ذكره في كتاب له أسماه الانتصار لأصحاب الحديث. قال والله يا إخوان حاولت الطوائف الضالة والفرق الزائغة والمذاهب المنحرفة وكل أعداء السنة حاولوا يعني تحريف نقولهم والكذب عليهم وتشويه صورتهم في أنظار الناس والتشويش على عقول الناس في نزاهة أهل السنة بأنهم أهل حق وصدق وصواب وعلم وحجة وإلى ذلك. قال لكن هؤلاء في الحقيقة والله الذي يتتبع رواياتهم ونقولهم يجدها قائمة على الطريقة الحديثية الشرعية المرضية والمرضية والمرعية كذلك في خصائصها وكل شيء. فلهذا قال أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل السنة، لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن بإسناد متصل إلى أن ينتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريقة إلى معرفة ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط من الدين المستقيم، نعم، والصراط القويم إلا من هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث. قال هذه شهادة حق، قال هذه شهادة حق أقولها، هذا هو الطريق المستقيم والمنهج القويم الذي ينبغي أن يسير الناس عليه. وقال الإمام هذا من أجل إثبات أنها في عبارتهم لم يقولوها هكذا من غير معنى أو يريدون بها من غير دلالة لفظ على معنى ومغزى، لا والله. الإمام ابن القيم كما قلت لكم قبل قليل بإيجاز قال في مدارج السالكين، قال في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال ابن القيم رحمة الله عليه، تأملوا في هذا القول: من أحالك على غيري أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا، انظروا، إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. رأيتم؟ يعني هنا وكأنه يريد مثل ما ذكرنا قبل قليل كلام الإمام ابن تيمية في تعريف العلم، حتى يبين هذا العلم الشرعي الذي يقودك ويؤدي بك إلى الجنة، إلى مرضات الله، إلى ثمرات معرفة العلم وآثار تحصيل العلم واتباع العلم. ولهذا الإمام الشافعي، بل أحمد، أقول أحمد، نعم، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة أهل السنة والجماعة يقول، ويأتي هذا القول ويرد ويساق في هذا السياق في هذا المعنى في هذا الباب وفي هذا المراد والحكم. يا إخوان، قال انظروا: أصول الإسلام أربعة، أصول الإسلام أربعة، يريد أن يقول حتى يبقى الإنسان في علمه وعمله وعقيدته وعبادته في سلوكه ومسلكه في منهجه وطريقته في دعوته، لا بد حتى يبقى على الأصول، ومن كان على الأصول رزق الوصول وجعله الله من الفحول لأنه اتبع ولم يبتدع. قال أصول الإسلام أربعة: ما دمت متمسكا مستحضرا مستظهرا مستصحبا مستشعرا في نفسك بهذه الأصول، لا بد أن تجد آثارها في نفسك حتى تطمئن وحتى تعرف بأنك على الحق وتبقى مستقيما مستمرا على ذلك ومداوما. قال أصول الإسلام أربعة: دال ودليل، أي الدال والدليل والمبين والمستدل، يكون أن يعرف هذه الأشياء فيقف عليها ويستحضرها. قال: فأما الدال كما تعلمون كلكم، قال الدال الله، هو الذي دل عباده والحمد لله، فهذا القرآن جعله الله تبيانا لكل شيء، هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولا يا إخوان، فالحمد لله، فالدال هو الله والدليل هو القرآن، الدال هو الله. دائما الإنسان لما يرزق التوفيق يحمد الله، لما يرزق يرزق الهدى يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا أحد يستطيع أن يهديك هداية توفيق وإلهام وإيمان إلا الله. يستطيع غير يعني مثلا يستطيع الناس العلماء أن يهدوك، لكن هداية قاصرة ليست متعدية ولا عامة، هداية إرشاد، هداية تعليم، هداية توجيه، هذه ممكن. العلماء ورثوا الأنبياء أوتوها، آتاهم الله إياها وأقدرهم عليها لكن هداية التوفيق كما قال لنبيه إنك لن تهدي من تشاء، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية حتى في دعوتك، انظر ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. المهم باختصار شديد، فالإنسان يعرف، قلنا الدال هو الله والدليل هو القرآن، لكن حتى يفهم الناس القرآن، والقرآن جعل الله له مبينا لآياته وأحكامه وخطاباته، فقد جاءت بعض الخطابات مجملا فجاءت السنة ففصلتها، وقد جاءت عامة فخصصتها، وجاءت مطلقة فقيدتها، وجاءت مشكلة ففسرتها، وهكذا دواليك. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا دليل على أنه لا يستغنى ولا يستقل بالقرآن عن السنة، لا بد من استعمال السنة في فهم القرآن، ولا يكتفى ولا يستغنى هكذا. والنبي ذكر هذا في حديث، بل في أحاديث، ومنها قوله لا ألفين رجلا متكئا على أريكته شبعان يقول حسبنا القرآن، وفي رواية حسبكم القرآن، ما وجدتم في القرآن حلالا فأحلوه لأنفسكم، وما وجدتم في القرآن حراما فحرموه على أنفسكم. فقال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، بمعنى في التشريع. فالقرآن كما ذكر مكحول الشامي بعبارة، بعضهم لما قالوا وسنجد هذا عند الشافعي، والله ما أدري قصة الشافعي يعني اليوم، فنجد عند الإمام أحمد ابن حنبل لما قال والسنة مفسرة للقرآن وهي دلائل، ولا لا وهي دلائل القرآن وما إلى ذلك، هكذا الإمام الشافعي حتى يبين أهمية السنة وحجية السنة ومنزلة السنة وضرورة تفسير القرآن على ذوق السنة والآيات، على الأحاد تفسيرها بالأحاديث الواردة في السنة كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل قال والمبين، المبين يقصد بذلك الآية الكريمة، ويقصد بذلك السنة، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويبين كذلك السنة وحي حقا، ليس وحيا متلوا هكذا، لكن في الحكم هكذا ما شاء الله، فهي كذلك لها حكم الوحي بدليل قوله تعالى في سورة النجم، وش قال؟ ماذا قال؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي بمعنى أن الله يوحي وينزل وحيه على رسوله كذلك فيما يتعلق بهذه السنة. ثم المستدل حتى يبين للناس أهمية الاستدلال، أهمية الاستقلال، بل أهمية الاستدلال، وما ينبغي أن يكون استقلال عن السنة أو استغلال للناس بحكم الممكن جدا درجة ذلك العالم أو مكانته أو منزلته. فذلك العالم إنما بلغ تلك الدرجة لالتزامه بالعلم وانسجامه بمعنى العلم وانضباطه في التزام العلم، لأن العلم هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية هي التي ينطق بها العلماء. قال الله كما قال الشافعي، بل استغفر الله كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، العلم قال الله، هذا هو العلم الشرعي، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصفك سفاهة أن تقارن بين قولي الرسول وقولي فقيه. يعني هذا العلم في الحقيقة دائما يكون الله تبارك وتعالى. قل صدق الله ومن أصدق من الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، والصحابة الذين أثنى الله عليهم وزكاهم الله وعد لهم الله وجعلهم أهدى من غيرهم من الناس، وأن هداية غيرهم إنما تكون لمن سار على دربهم واقتفى آثارهم واهتدى بهديهم واتبعهم بإحسان، كما قال تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر، جعل لمن بعدهم أن يكونوا محسنين مصيبين موفقين في موافقتهم، فإذا وافقوهم كانوا موفقين، وإذا خالفوهم كانوا ضالين منحرفين، كما قال في آية أخرى، كما قال في آية أخرى، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المراد بالمؤمنين هنا؟ لا طبعا هو يراد بهم جميعا، هكذا ولا لا؟ هذا هو الأصل، لكن بصورة أصلية أولية. أي نعم، بصورة أصلية أولية الضمير والمراد والمعنى يعود على الصحابة ومن اتبعهم، ولا لا يا إخوان؟ لهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. في هذا السياق يأتي قول ابن مسعود، نذكرهم اثنين. الأول الذي يبين بأن المؤمنين ما شاء الله عقولا ونقولا ونظرا وعلما وفهما وعملا ينضبطون بالشرع، لا تجدهم يأتون بأشياء من تلقاء أنفسهم ومن تخميناتهم أو تخرصات، أبدا ينقل نقلا ما شاء الله. ولهذا قال كلمته المشهورة، أي الأثر المشهور عنه، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا وفي رواية سيئا فهو عند الله قبيح سيء. شايفين؟ هذا أثر، لكن للتنبيه ورد بصيغة الرفع أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي أي تجدونه قال رسول صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون، لا، إنما الذي يصح الموقوف الذي روي عن الذي نقل عن ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود. بينما في رواية أخرى انظروا من كان منكم متأسيا عن ابن مسعود وكذلك نقل وجاء كما رواه الدارمي وأبو نعيم وغيرهما كذلك

0: ورواية ابن عمر من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، هكذا وأقلها تكلفا يعني هكذا قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا، كانوا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم على آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا باختصار. طبعا أشار الأخ إلى أن الوقت يعني حال لا نستطيع أن نتجاوزه، والمؤمنون على شروطهم حتى لا نطيل عليكم لأنه كانت محاضرة من قبل. سنشرع في درس المساء في شرح هذه العبارات. انظروا الإمام أحمد حتى في عباراته واصطلاحاته وألفاظ رسالته وما سلكه فيها يأتي بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة لفظا أو معنا، يعني لا يخرج عن معناها، حتى إذا لم يستعملها لفظا لا يخرج عن معناها، وهو قوله أصول بعد ذلك ماذا قال نتقرؤها وننصرف. أقرأ لما ذكر قال سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة
1: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم
0: وترك البدع،
1: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
0: هذا إن شاء الله وما يليه سنتناوله في درس المساء. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، جزاه الله خير، جزاه الله فضيلة الشيخ عبد الغاني أوساد حفظه الله خير.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الصباح مقدمة متعلقة بذكر موجز وسرد مختصر مجمل لترجمة المصنف حتى نعرف المصنف، وسنعرفه من خلال شرحنا للأصول التي قررها في مسائل الاعتقاد وقضايا الاعتقاد هكذا. وكنت في الصباح تناولت هذه الترجمة ولو باختصار شديد كما يقال، لكن مع ذلك أخذت منا وقتا. ولذا يعني مدام ذكرنا شيئا قليلا

0: قال الشيخ الإمام أبو المظفر هكذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماكي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 من الهجرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنكري البصري بتنيسي قال حدثني عبدوس بن مالك العطاري قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة.
0: حسبك، جزاك الله خيرا. هذا أولا، هذا الإسناد في الحقيقة إسناد الرسالة التي نحن بصدد شرحها هكذا، وهو إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد. رأيتم حدثنا أخبرنا كذا مثلا، فهذا سند متصل. هذا الإسناد كما قلت إلى، يعني هو إسناد، بل إسناد هذه الرسالة وإسناد من نقل هذه الأصول عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه. هكذا إذن، كما ذكرنا أن اللالكائي رحمة الله عليه يعني حيث ألف، ذكرنا في الصباح أنه ألف يعني كتابا جامعا ويعد عمدة ومرجعا، ألا وهو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة وإجماع السلف، أي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنه في الحقيقة تناول هذه المسائل بصورة دقيقة وثيقة هكذا، وأنه أيضا ذكر في كتابه أي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ومنهم أئمة أهل السنة والجماعة أي الأئمة والعلماء، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل، فذكرها في كتابه كما قلنا هكذا. أذكر الذي، فقلنا أنه شرح ذلك رحمة الله عليه، وذكر نقولا كذلك في كتابه مما يدل على أنه يعني أخرجها يعني في كتابه وشرحها، مثل ما فعل غيره. هذا لإثبات، لأنه ظهر من يشكك من باب التشغيب، يشغبون على أهل السنة، يشغبون على أهل السنة ويشوشون ويريدون تشويه مثل هذه المسائل على أهل السنة، فيحدثون اضطرابا وترددا وعدم طمأنينة وعدم يقين في هذه المسائل، وكانوا يشككون في صحة نسبتها وفي قوة أسانيدها وفيما يدل على ثبوتها. ولهذا كذلك الإمام يعني الخلال في السنة، فقد روى كذلك بعض الأجزاء في الرسالة، ذكر أجزاء منها نقلا، أي أوردها وساقها في رسالته. هذا كله مما بالسند هكذا، وأخرجها مما يدل على أنه يعد ويعتبر ثبوتها.

هكذا. فمثلا يعني قال في روايته مثلا حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك حدثنا عبدوس ابن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أي كنية الإمام أحمد أي الإمام أحمد يقول ثم شرع وبدأ واستهل أصول السنة عندنا إلى آخره. وهذا كما قلنا هذا وإلى النزع مثال بارك الله فيك. ثم قلت هذا السند أولا حتى السند أنظروا يعني بمعنى سمعها بأذني رأسه بنفسه سمعها فنقلها عنه ولم يكن بينه وبين الإمام أحمد واسطة هكذا ولم يكن يرويها بالمعنى أو شيء منها حيث لم يكن كما قلنا من خلال يعني بين الخلال والإمام أحمد إلا راويان اثنان انظروا بينه وبين الإمام أحمد يعني كأنه قل الرواة. وعند العلماء لما يكون الراوي يعني يكون الراوي قريبا إلى ومن كذلك مصدر الحديث مثلا عن مثلا إذا كان شيئا رواية موقوفة على صحابي فلا يكون بينه وبين المنتهى أي منتهى السند منتهى السند فلا يكون بينه وبينه رواة كثيرون قد يكون اثنان والذي يكون بينه وبين الراوي اثنان خير من الذي بينهما ثلاثة والذي يكون أقل عدد الفارق خير كما أنتم تعرفون في المصطلح فيه السند العالي وفيه السند النازل فالذي قل رجاله يعد سندا عاليا والذي كثر يعد سندا نازلا كما قال أبو عمرو البيقوني وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. المهم باختصار فعموما يعني يريدون أن يظفروا بهذا العلو. العلو ليس فقط ثناء وسناء بل هو في الحقيقة يعني يدل على اهتمام الإنسان وعنايته وإحكامه كذلك واجتهاده من أن يكون قريبا من المصدر قريبا من المصدر. قلت إذن ولم يكن بين الخلال وبين الإمام أحمد كما ذكر أهل العلم إلا راويان اثنان فحسب. وعليه فإن هذا الإسناد من أعلى يعني هو أعلى إسناد في إثبات هذه الرسالة. وكذلك وردت ورويت هذه الرسالة من قبل رواة وأئمة آخرين كالحسن بن أحمد ابن عبد الله ابن البناء البغدادي الحنبلي وكذلك القاضي ابن أبي يعلى وذكر وكذلك ابن الجوزي كذلك. المهم فإنه أوردها بإسنادين أي ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد. ويجب في هذا السياق كذلك أيها الإخوة الكرام ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة والتنويه بماذا؟ بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني. هذا إمام له عناية واهتمام في تتبع السنة وفي إحياء السنة وفي روايتها وفي جمعها وفي نشرها وفي تدريسها وفي تصحيحها إلى غير ذلك. فعموم مشروعه أسماه وترجمه وجعل له شعارا تقريب السنة بين يدي الأمة هكذا فعل. ولهذا رأيتم فعل ما يعجز عن فعله متخصصون كثيرون مجتمعون متضافرة جهودهم متكاثرة أعمالهم وجهودهم وكذا فلا يستطيعون. الله وفقه يعني توفيقا في خدمة السنة فكان
له يعني كم من سنن الناس كانوا يجهلونها، فبسبب بحثه وتنقيبه ونظره وتحقيقه يعني نفض الغبار عن مخطوطات كثيرة وأحيا سننا مهجورة متروكة. المهم باختصار، فالألباني يعني مرة كان يريد تحقيق، باختصار مرة كان يريد تحقيق رسالة، فوجد أن تلك الرسالة تنقصها صفحة مفقودة، ورقة مفقودة من تلك الرسالة، فماذا أخذ يبحث لعلها تكون بين صفحات الرسائل أو المخطوطات الموجودة على الرفوف. فتصوروا يا إخوان، همة عالية وقوية، ورغبة كذلك قوية، وعزيمة كذلك أكيد إلى غير ذلك، مما لا تجده إلا في العلماء وفي خاصة العلماء أي المحققين وما إلى ذلك. فإذا ماذا لما كان يبحث وهو بصدد البحث، وأثناء بحثه تصادفه وتوافقه ويجد رسائل أخرى لم يطلع عليها ابتداء، فيكون ذلك سببا لأخذها على حدة والنظر فيها بتحقيق، فوقع نظره على هذه الرسالة فحققها. وتعرفون طريقة الشيخ الألباني في تناول مثل هذه الرسائل، ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فقلت ويجب في هذا السياق كذلك الإشارة والتنبيه والإشادة من باب الإشادة كذلك والتنويه بما فعله الشيخ الألباني، بما صنعه الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالنسخة من هذه الرسالة المخطوطة التي وجدها في مجموع في المكتبة الظاهرية، حيث عمد إلى ضبطها وتحقيقها أي دقة وصحة كما هي عادته وكما هو دأبه، فقام بإخراجها وتحقيقها وخدمتها بعناية فائقة، فطبعها ونشرها في حياته رحمه الله. ولقد جرى على الاعتماد والاعتداد يعني على النظر في دقة وفي صحة في أسانيد النقول والروايات عن العلماء ونسبة ذلك إليهم، وهذا الشعار أهل الحديث والأثر والرواية والخبر عند التلقي والإلقاء، أي عند التحمل والآداء، عند السماع والإسماع هكذا يعني، والرواية. المهم وما أحسن ما قال، يعني مسألة تتبع الإسناد والنظر في الإسناد والتأكد من قوة الإسناد وصحة الإسناد واتصال الإسناد وكل ما يدل على صحة يعني السند، ثم بعد ذلك يتوصل إلى صحة الرواية أو صحة المتن وثبوت المتن وورود هذا المتن، يعني لأنه صح ممكن يكون السند ضعيف والمتن يرد من طرق أخرى تكون صحيحة ثابتة، فالمعتمد والمعول على تلك الأسانيد الأخرى، والعكس كذلك ممكن يكون في المتن علة نكارة شذوذ كذا ويكون السند صحيحا، أي بمعنى ليس بالضرورة أن يكون صحة السند يقتضي صحة المتن والعكس كذلك، لا بد أن يكون. ولهذا رأيتم كما ذكرنا في الصباح اشترطوا لكي يكون الحديث صحيحا شروطا في السند وشروطا في المتن فتكون متكاملة، أما من حيث السند عدالة الراوي كما ذكر أبو العمر البيقوني، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عده وكل واحد أتوعد، قال إيش أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، شايفين، ولم يشذ أو يحل، هذا متعلق بالمثل.
والعلة كذلك تكون في المتن مثلا وإن تكون هنالك علل في السند. المهم العلة هو سبب كما عرفه العلماء الحديث هو سبب خفي، ولهذا ترون العارفين والعالمين بالعلل والذين هم قادرون على كشف واكتشاف هذه العلل ليس كل الرواة والمحدثين، ولهذا إنما المتخصصون تجدهم مثلا هؤلاء القادرون والذين لهم الملكة والأهلية والكفاءة وما إلى ذلك، فهؤلاء يدلون على العلة ويكشفونها ويعرفونها ويبينونها. ولهذا لما وضع من وضع الأحاديث الموضوعة في السنة كالذي قال لابن المبارك هذه أظن المهم في نوح بن مريم ولا كذا، وكالذي ذهب إلى هارون الرشيد وقال يعني نحن ممكن وضعنا من الأحاديث المكذوبة المختلقة المصنوعة الموضوعة أحاديث كثيرة في شتى ومختلف أبواب الشريعة، يعني في العقيدة في كذا، من ترونهم قادرين على اكتشافها وتمييز السنة منها وإلى والتصفية وتلقية السنة منها؟ لما قيل لابن المبارك هذه الحديث الموضوعة من لا، قال ستعيش لها الجهابذة. المهم باختصار، ولذلك قيل كانوا يعتمدون الإسناد ويتبنون الإسناد ويتحرون كذلك الإسناد دقة في النظر وقوة كذلك في التحقيق. نعم، ولهذا قال كلمة الإمام عبد الله ابن المبارك الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا كان هكذا، ويقول كذلك تذكرون ابن سيرين كلمته المشهورة كانوا لا يسألون، لما انتشرت العدالة كانت مستفيضة منتشرة ذائعة قائمة ما شاء الله عائمة كذا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فمن وجدوه من أهل السنة يروون ويأخذون عنه ويقبلون حديثا، ومن وجدوا من أهل الفتن ومن أهل البدع والأهواء وكذا يردون عليه ولا يقبلون منه. رأيت؟ ولهذا إذن قال كلمته المشهورة، وقال أيضا في هذا المعنى والمراد مثل الذي يطلب دينه. لهذا لما قلنا قبل قليل في مسألة إسناد الرسالة النظر فيها وعناية العلماء تقول ليش هذا الإطالة، لماذا هذا البحث، لا طائلة من ورائه ولا فائدة من لا فيه، أنت ما شعرت بها ما أدركتها ما عرفتها، لكن لو كان عندك يعني اطلاع بأهمية دراسة علوم الدين ومسائل الدين وخاصة العقيدة. ها هو اليوم تجدون بعض الناس يشككون في عقيدة السلفيين، فيقول عقيدتهم من كذا وكذا، كما عندنا مجنون في الجزائر يعني قال عقيدتهم عقيدة يهودية. انظر ما فيها، رأيتم في الصباح لما ذكرنا كلام يعني أبو المظفر ابن السمعاني لما ذكر يعني كون قال هذه شهادة لله وليسمعها الناس ولا أحابي ولا أجامل ولا أداهن في ذلك أحد، أصح العقائد عقيدة أهل السنة والجماعة لأنها اعتمدت على السند، والسند هذا من خصائص الأمة. رأيتم الطوائف والملل الأخرى لما لم تكن لها أسانيد كيف اندثرت ولا لا يا إخوان، يعني كتبها إلى غير ذلك علومها رواياته كذا إلا أهل السنة والجماعة، لأنهم اعتمدوا على الإسناد وتبنوا الإسناد وأعملوا الإسناد وعملوا بالإسناد واهتموا به، فيعرفون أنه لا بد من النظر في الإسناد هكذا. بارك الله فيكم. ولهذا قال كما قلنا مثل الذي يطلب دينه بلا إسناد
كمثل الذي يرتقي السطح بلا بدون السلم، كالذي يرتقي يريد أن يصل إلى السطح من غير أن يستعمل السلما، ما يستطيع. ولهذا كما ذكرنا في الصباح ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال، يعني أنه قال: سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب. قلت: ومما يؤيد القول بصحة النسبة، أي نسبة رسالة أصول السنة إلى الإمام أحمد، والحسم بذلك أي في ذلك، والجزم كذلك بذلك، وتفنيد وضحض من يشك أو يشكك في ذلك أيضا. إذن يعني في ذلك يعني أن أهل السنة والجماعة تلقوا هذه الرسالة بالقبول الحسن هكذا، وجريان اعتمادها يعني قبولا وعرضا وشرحا وحفظا إلى غير ذلك مما أبدوه من عناية واهتمام بها. ويعضد ذلك ويؤكده أن علماء كثيرين وأئمة عديدين ذكروها مشيدين ومنوهين بأهميتها، فنقلوا عنها نصوصا واستشهدوا بها أي في كتبهم. أئمة كثيرون نقلوا في كتبهم نصوص من هذه الرسالة ونسبوها إلى الإمام أحمد، قالوا كما قال الإمام أحمد على سبيل الاستشهاد مثلا، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا ما شاء الله. إذن ولهذا كما قلنا، وجزموا يعني نقلوها مما يدل على يعني هذا النقل فيه أنهم أشادوا بها ونوهوا كذلك بأهميتها، وكانهم يقولون: لا بد للطالب ويجب على الطالب السني المتمسك بسنته والحريص على معرفة سنته، والذي ينبغي أن يقرأ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقرأ هذه الرسالة وأن يحفظ متنها للطلاب، فإنها جامعة ونافعة. نعم. فنقلوا إذن عنها نصوصا واستشهدوا بها وجزموا بنسبتها أي بصحة نسبتها إلى الإمام أحمد وأنه قائلها. فمن هؤلاء الأئمة والعلماء كما نذكر ما يلي على سبيل التمثيل والذكر لا على سبيل التحديد والحصر. يعني طبعا ما في مشكلة لما أختصر هكذا، يعني لما ذكرت قلت ذكر بعض العلماء والأئمة الذين أثنوا على الرسالة ونقلوا منها نصوصا وأثبتوا جازمين نسبتها إلى الإمام أحمد، يعني هؤلاء من بين هؤلاء ذكرت ثلاثة: الإمام الفقيه أحد أئمة المذهب الحنبلي الكبار ألا وهو ابن قدامة المقدسي، فقد استشهد بالرسالة حيث قال، حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل. انظروا ذم التأويل، لأن في هذه الرسالة اعتمد وقرر وعرض وذكر وأسند وحقق في ذلك الإمام أحمد بأن الذي كان عليه السلف هذا المنهج بعيد عن التأويل والاجتهاد في مسائل العقيدة، وما قال ما شاء الله إنه كما سيأتي قال: لا ينبغي إعمال محض العقل ومجرد الرأي فيها، والقياس أن نثبتها بالقياس أو أن نعتمد القياس فيها إثباتا أو نفيا أو تقريرا أو شلا، والله تثبت بالنص. إذا قالوا الاجتهاد في مورد النص فالعقيدة لا مجال للرأي فيها،
ليست مرتعا وموضعا ومجالا. لماذا؟ للاجتهاد والرأي لا تدرك بالعقول، بل تأتي نصوص كما سيأتي، قرر هذا الإمام أحمد في هذه الرسالة كما سيأتي، بل يعني كما يقولون أنه نجد نصوصا العقل وكأنه في بعض الأحيان يسمع بعض ألفاظه وكأنه يمجها وكأنه يستغربها أو يستنكرها فيردها ويعرض عنها ويعارضها. فقال لا يصح، لأنه كما تعلمون سيأتي ومثل على ذلك بحديث الصادق المصدوق، حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يجمع مثل ذلك علقة، ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، ثم يبعث الله ملكا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمة. يعني هذه الأشياء ما يعرفها العقل، لا يدركها العقل، لا يستطيع الوصول إليها، ولا لا يا إخوان؟ انظروا أهل السنة قرروا مسائل، فبمعناه الذي ينكره عقلك لا يدل على كونه لا يصح إثباته ولا يصح نقله وروايته وثبوته كذلك، لا. انظروا إلى الحائية، حائية ابن أبي داود في بيت من بيوتها قال ولا تنكرن جهلا، أي لا تنكرن، ولا تنكرن جهلا، أي لعدم معرفتك وعدم إدراكك وعدم علمك أنك تدل تقول أنفيها، لأن ما علمتها وما أدركتها، ما في شيء يثبتها. يعني ولا تنكرن عقلا منكرا ونكير. الملكان اللذان يسألان الإنسان في قبره، وهكذا بارك الله فيكم. فأهل السنة يعني في مسائل الاعتقاد العقل مع النقل كالعبد مع سيده كما سيأتي، هذه كلها مقررة. المهم باختصار، فذكر في ذم التأويل والتأويل، انظروا هنا هذا المسلك الذي سلكه. سنذكر مثلا في حديث ابن مسعود ما قاله رأس من رؤوس المعتزلة، ألا وهو عمرو بن عبيد، لما رد الحديث بطريقة وقحة، كان وقحا يعني وقحا جدا، يعني لو حدثنا به الأعمش لرددته، ولو عبد الله بن كذا كذا، ولو حدثني به ابن مسعود ما قبلته، ولو يعني انظروا حتى يصل إلى رب العالمين، انظروا احذروا. ولهذا قال لا بد من اعتماد طريق يجعل عقلك يهدأ ويهتدي، يسكن ولسانك يسكت فلا يتكلم ولا يقف بما ليس له به علم. المهم باختصار شديد، فقلت إذن استشهد بالرسالة حيث نقل منها وذكر اسمها في رسالته ذم التأويل قائلا وقد قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة إلى آخر كلامه. وفي كتابه الآخر تحريم النظر في كتب أهل الكلام، حيث كذلك نقل عنه في ذلك ما نقل، وكذلك ونقل كذلك بعض النصوص منها محتجا بها جازما، يعني بكل صراحة جازما بها أنها من مقالة الإمام أحمد ابن تيمية، فأورد ذلك في كتابه المشهور، في كتابه منهاج أهل السنة والجماعة ك
كما تعلمون. قائل يعني وقال كذلك مثلا في كتاب المجموع، هذا الكتاب العظيم، في كتاب المجموع قال: فعلم أن شعار، انظروا هذا الشعار أهل السنة، قال: فعلم أن شعار أهل البدع، رأيتم شعار أهل السنة؟ الاتباع وترك الهوى. الاتباع بالدليل، الاتباع يكون بالدليل، وهذا أصل عند السلف بدءا بالصحابة، كما جاء عن أبي الدرداء وجاء عن ابن مسعود، وجاء ابن مسعود تذكر: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا، وعدموا الابتداع، هذا هو، لأنه نقيض الابتداع، عفوا نقيض الاتباع والابتداع. الاتباع يكون عندك دليل. رأيتم الإمام الإمام أحمد لما قال لأحد تلاميذته وهو أبو الحسن الميموني، انظروا حتى يربط الناس بالدليل ويربط الناس بالعلم، وقلنا بأن لما ذكرنا أن أصول الإسلام أربعة: دال ودليل ومبين ومستدل. العلماء، علماء أهل السنة يستدلون، علماء أهل السنة يستدلون ابتداء ثم يعتقدون، هذا هو الأصل. العلم قبل القول زيد والعمل، يا أخي هذا معروف، دلت عليه الدلائل والبراهين الشرعية. المهم باختصار هذا معروف. ولذلك أما المبتدع يحدث شيئا وليس له سلف فيه، وليس فيه ما يدل ممن كان من قبل. نحن عكس ذلك، كما قلنا الاتباع يكون قال: نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي. أعطيكم مثال حصل لما تكلم المعتزلة في الصفات وتكلموا بعقلانيتهم، إنما العقول ليست بمعنى عقلانية سليمة صحيحة رشيدة، إنما أعملوا وخاضوا فيها بمحض التفكير العقلي، بكل صراحة. لو تقولوا إيش دليلك؟ ما عندي دليل، فقط حسب تفكيري، حسب فهمي، حسب علمي كذا. وأنت تقول تجزم بأن ما تفكيرك هذا صحيح ورأيك هذا سديد، غلط. ولهذا أما أهل السنة يربطون بالدليل، والذي يمشي مع الدليل فهو على السبيل. نعم يا إخوان، قال ابن تيمية: ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا لا؟ ومن فارق الدليل ضل السبيل. والدليل ما هو؟ الدليل هو ما يمكن أن يتوصل، نعم، ما يمكن التوصل به بحسن النظر فيه، يعني بحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري. وكأنك تستعمل، لو نقول مثلا الفقهاء، الفقه عند العلماء هو علم شرعي، علم شرعي، علمهم بالأدلة الشرعية والأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة. ولهذا الفقه عند العلماء هو مثلا من بين تعريفاتهم، أقول في اللغة العلم هو الفقه هو الفهم، ولا لا؟ في اللغة الفقه هو الفهم، وفي الاصطلاح، ماذا يعنون؟ وعلى ماذا تدل كلمة الفقه؟ تدل على شيء إيش؟ هو العلم شايفين؟ بالأحكام الشرعية العملية، أي غير المسائل العقدية، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد، أي هذا العلم. وإن جعلنا الضمير عائدا ومتعلقا بما استفيد من تلك يعني الأحكام، نقول المستفادة من أدلتها، ولا لا؟ تلك الفوائد التي استفادوها منها، من أدلتها التفصيلية، بل حتى الأصول التي وضعوها في الفقه وأصوله، كأصول الفقه مثلا، هذه الأصول عندهم هي القواعد العامة، أي النظريات العامة الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام أو استمداد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مثلا تقول: قال تعالى:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أمر. وترجع للقواعد العامة الإجمالية كيف يكون؟ يعني الأمر يقتضي الوجوب ولا لا؟ النهي يقتضي إيش؟ ما لم يكن له صارف يصرفه، والنهي يقتضي التحريم، وهكذا ودوليك. الدليل التفصيلي المتعلق بالمسألة مفصلة كقولك تقول الدليل على وجوب الصلاة قوله تعالى، وهذا هو أصل المسألة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ما دام هذا أمرا فإذا فهذا الأمر يقتضي الوجوب. انظروا يعني كيف كانوا يربون الناس على الاستدلال وعلى اتباع الدليل. ولهذا قلت عفوا حتى لا أسيء، ما دمنا بهت، لما كانت يعني كانوا يتكلمون في مسائل عقدية، كانوا يتكلمون حول الاسم والمسمى، وأهل البدع من خلال هذه المسائل يطرحونها بصورة جدلية كلامية ليست قائمة وليست مقترنة وليست منضبطة بالنقول والأدلة الشرعية، لا، يجعلونها خاضعة للعقول والآراء والأهواء والجدال والنقاش وما إلى ذلك. إذن فماذا فعلوا؟ فقالوا في الأسماء الله، هل هي عين يعني اسم الله، هل وهذه طريقة ماكرة يريدون أن يتوصلوا بها إلى فسح وفتح المجال من أجل الكلام فيها بعقلانية، فيردون يشككون في صحتها، وبالتالي فيجتهدون في نفيها، ويصلون ويتوصلون إلى القول بأنها مخلوقة، وإلى نفيها كذلك وتعطيلها. لأن المعتزلة زعموا أنهم أثبتوا أسماء الله، قال لا نثبت الصفات لكن نثبت الأسماء، لكن أفرغوا تلك الأسماء من مسمياتها وحقيقة وثمرة ذلك، يا شايفين، وكأنها طريقة ناكرة، يفعلون أمورا يعني ترونهم زعموا يخالفون بعضهم، مثلا لا نقول مثل ما تقول الجهمية يعطلون وينفون الأسماء والصفات معا، الأسماء والصفات معا، قال لا بل نحن نثبت كذا، ولكن إثبات من غير فائدة ومن غير ثمرة شرعية ومن غير كذلك منهجية أثرية سلفية. هل أن نسير على ما كان عليه الجيل والرعيل والأول الذين تلقوا هذه العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب والسنة وفهموها أصح وأصوب فهم كما تعلمون، هم أهدى الناس سبيلا وأقوم الناس قيلا. نعم يا إخوان، السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك، حتى في الدعوة، حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة، حتى في شدتهم رحمة، لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون، إنما من باب الترهيب، وربنا جعل الترغيب والترهيب، الترهيب مما يضرك، مما هو خطره جسيم، مما تندم عليه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخوان، فهذا أظن إبراهيم الحربي، نعم، ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، لأنه حتى من حيث اللغة والمعنى، لو تقول في الاسم تارة الاسم يكون غير المسمى، الاسم حسن والمسمى غير حسن، لهذا لا تغرنكم الأسماء، قد تسمى بعض الأشياء بأسماء حسنة وانت تقول خلاص ما دام سموها مشروبات روحية، ولا لا يا إخوان، مشروبات روحية فهذه مشروبات مقبولة مرغوب فيها، لا والله، اليهود يعمدون إلى هذه الطريقة، التزيين، طريقة الشيطان،
ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ولا لا إخوان، هذا التزيين هذا ليس جميلا هكذا ولا لا، إنما التبيين هو الجميل، والتبيين قائم على الأدلة، مستند للأدلة ومستمد من الأدلة. المهم باختصار حتى لا أطيل في هذه الجزئية، لأنه ممكن يكون الاسم غير المسمى، وقد يكون الاسم هو المسمى، قد لكن في حق الله لا نتكلم من تلقاء أنفسنا ومن قبيل يعني آرائنا واجتهاداتنا وأفكارنا وتخميناتنا لعله وتخرساتنا. لا، إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ من قال بهذا من أهل العلم، من العلماء والأئمة، من السلف الصالح، من كذا؟ لا تذكر أحدا. أنت أعلم منهم أبدا، ما يصرح. ولهذا كان السلف يربطون من اتبع بمن سبق، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار، فوعدهم قال سأنظر لكم في المسألة وأحقق، يعني التحقيق والنظر في المسألة في معناه كل ما يتعلق بها، والنظر في أدلتها والتوثيق والتحقيق والتدقيق وما إلى ذلك. هذا مثل ما قال ابن تيمية في لاميته، يعني يريد أن يبين بين العلماء، ما يقولون هكذا، عندهم أدلة. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم؟ اسمع كلام محقق في قوله، هذا هو القول الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، هذا قول الصواب فما ليس بعده إلا كذا كذا. ولهذا قال اسمع، يعني وش قال؟ اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، يبقى ثابت عليه، والله والله لن أغير. هذا مش أنا الذي اخترعته، وأنا الذي أنشأته وأسسته، وأنا الذي ابتدعته أبدا. اليوم يفرح لما يقول لك سبقت، لم يقل به أحد ولم يسبقني إلى ذلك أحد. لا والله، عيب. بعض الناس في الكتاب يقول قلت، بعدين تناقشه في أصل كلامه ومن سبقه إلى هذا. وفي هذه المسائل لا ينبغي يعني المجاسرة بمثل هذه الطرق. يقول لك لا وش علي، تخلونا جامدين، هذا علم، يعني علم شرعي، بمعنى السلف كما قال الإمام بن رجب الحنبلي له رسالة لطيفة مفيدة نافعة، سماها بيان فضل علم السلف على علم الخلف. طبعت مطبوعة طبعات وحققت كذلك، ولا تزال تطبع لأهميتها وفائدتها وحاجة الناس إلى قراءة ومعرفة ما فيها. المهم فقال كلمة مشهورة، كلام السلف قليل كثير البركة، قليل ولكن في كمه وفي عدد حروفه ولكنه كثير غزير، أي كثير البركة، أي معانيه كثيرة غزيرة. أما كلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة، يعني ما لو تقول هذه الكلمة إيش دليلها؟ ما فيها دليل، أنا فقط فعلت كذا، اقترف. فلا تجد يبقى منها ويصح منها ويصلح منها إن صلح إلا القليل. عيام. ولهذا ماذا فعل هذا إبراهيم الحربي؟ وعدهم بيوم كذا وكذا أنه يعني يدلي لهم في هذه المسألة بدلوه، ويذكر ما توصل إليه بنظره وبحثه واستقرائه واستقصائه وكل شيء ما شاء الله. فلما جاء الموعد سمع الناس بالموعد، يعني أصبح الحضور أكثر من الأول أضعافا مضاعفة،
لا أقول من باب الفضول، إنما من باب لعلهم يريدون معرفة ما يتعلق بهذه المسألة من العلم. انظروا يا إخوان، قال يا أجاب مثلا كأنه يقول هكذا: يا معشر الناس، قد وعدتكم بأنني سأتكلم في هذه المسألة وسأقول لكم ما توصلت إليه من بحثي ونظري كذا في هذه المسألة، فبحثت فلم أجد أحدا من السلف تكلم في هذه المسألة، فلم أجد أحدا تكلم في هذه المسألة أي بالعقل والرأي والتخمين والتفكير ونحو ذلك. قال: فلما لم أجد أحدا تكلم في ذلك عدلت، توقفت، أمسكت. علاش؟ لأن الأصل أن يتبع ما قاله السلف. ما الذي جاء في المسألة؟ مثلا تقول: هل هو الاسم أول الاسم حق عين المسمى أو المسمى كذلك أو غير ذلك أو نحو ذلك؟ فقال: نحن الاسم للمسمى، جاء في أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى، هكذا ولا لا؟ فادعوه بها. وجاء الحديث: إن لله، إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، هكذا. إذن لله، أنت تبقى في اللفظ والعبارة والمعنى والمراد، وخلي المجادلين متشكسين فيما بينهم ومتنازعين فيما بينهم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن ولهذا فمشفى، يعني الشيء الذي الدرس الذي أعطاه لهم بصورة عملية أكثر من العبارات والكلمات التي سيلقيها في درسه، درس عملي تطبيقي استفادوا منه كثيرا. ولهذا كذلك الإمام ابن تيمية فعل رحمة الله عليه، قال: فذكرها، يعني ما شاء الله، يعني جزما وقطعا بها. وكذلك الإمام البربهاري الثالث الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة تجدون اعتمد على أصول السنة، بل إنما حقيقة ذكرها بعباراته ومباحثه، لكن وذكر مسائل كثيرة، مسائل كثيرة ذكرها الإمام أحمد، ما يعني ليست أن ينوع عباراتها، كان أشياء ممكن وردت فيها روايات نصوص كذا، لكن فأنت تبقى دائما ملتزم بالنصوص، منسجم، منضبط بتلك النصوص. أما هنا فأما ترتيبه لكتابه شرح السنة فهو على طريقتي كما تقولون الإمام أحمد في رسالته أصول السنة. مثلا تنظرون ترون بأنه مثلا ما استهل به الإمام أحمد بن حنبل رسالة أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، ثم يكمل. الإمام البربهاري قال: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، حتى يبين أهمية السنة ومنزلتها في كذلك في الإسلام. ثم بعد ذلك قلنا إذن: وكذلك الإمام البربهاري فإنه ألف كتابه شرح السنة ورتب أبوابه على ترتيب أبواب رسالة أصول السنة الإمام أحمد، ونقل نصوصا وفقرات منها، إن لم يعزو لأن في زمانهم
كانوا بكل العدالة كانت تخصف في هذه المسائل العقيدة وكذا، يعرفون بأن هذه المسائل كل يعني عند أهل السنة يعني لا يذكرون مسألة لم يثبت فيها دليل أو لم يكن فيها دليل يدل على ثبوتها وإثباتها. قال يعني وهم يعرفون ذلك، فمعرفة الدليل يغني عن ذلك يعني كانوا، لكن اليوم لا بد من ذلك، وخاصة مع السرقات العلمية والتدليس وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم قلت وإن لم يعزو ذلك أو يشير إليه كما هي عادة المصنفين والعلماء المتقدمين. المهم باختصار

الرابع قلنا نكتفي بثلاثة والشأن لأن الوقت ضيق. الرابع يعني وهو نفس الشيء الذي سأقوله مع الخامس يعني كيف يعني هذا عبد القادر أحد أئمة الحنابلة يعني ابن عبد القادر البعلي الأزهري الدمشقي هذا كذلك وهي كذلك كما قلنا ورسالة يعني ابن بدران وعبد القادر ابن أحمد يعني هذه نفس الشيء. قلنا قول الراوي حدثني عبدوس ذكرنا ذلك ولا لا يا إخوان؟ يعني ما معنى فائدة حدثني ودلالة كلمة حدثني وما يستفاد منها؟ ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الشروع في قراءة أصول السنة، فاستهلها المصنف رحمة الله عليه بقوله أي لما قال يعني عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول هكذا أصول السنة عندنا. مسألة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فقوله أصول السنة يعني نتكلم عن الأصول معناها والسنة كذلك ودلالتها. فقوله أصول طبعا أصول جمع ومفرده أصل هكذا، ومعنى الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره كما تعلمون، ومنه أي مثاله ومثله كذلك، أي مثله ذلك الذي نضربه ذلك هو مثلا، ومنه الأساس أصل الجدار هكذا نبنيه على أساس ولا لا يا إخوان، وأصل الشجرة كذلك أصل الشجرة جذعها، وأصل الولد أبواه وأجداده وهكذا يعني شايفين. أما معنى الأصل هذا من ناحية اللغوية، أما معنى الأصل في الاصطلاح عموما في البحث يا إخوان لما تجدون تعريف ذلك الشيء الذي أنتم بصدد النظر في حقيقته وماهيته وكل ما يتضمنه ويتعلق به من هذه المعارف والعلوم والفوائد والقواعد، إذا وجدتم معاني كثيرة متعددة متنوعة متغايرة فلا تنزعجوا ولا يضركم ذلك، لأن في اللغة التعريف اللغوي يكون أوسع وأجمل يعني من حيث الإجمال وأكثر كذلك مفرداته كثيرة ومعانيه كثيرة ما في مشكل. السنة في اللغة مثلا السنة كسيأتي لا نستعجل يعني نذكر كما سيأتي أنه قلنا، ولهذا العلماء لما نريد أن نعرف هذا قصدنا ليس المعنى اللغوي، إنما المقصود قصدنا وغرضنا من ذلك بيان المعنى الاصطلاحي الشرعي. حتى في الاصطلاح ممكن تلقى متفرع لكن ما يخرج عن جنس الشيء، وفي الشرعي قد يكون أكثر دقة وتفصيلا، لكن لما نقول في الاصطلاح عند علماء الشريعة ما الذي اصطلحوا به على وأطلقوه على لفظ ليثبتوا دلالته ومعناه بكذا وكذا. فنقول باختصار أما معنى الأصل في الاصطلاح ففي الحقيقة فله معان متعددة. مثلا تجد واحد يقول الأصل في هذه المسألة الآية الكريمة، الأصل في هذه المسألة الإجماع، الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، لا يذكر الدليل، يقول أن الأصل هذا المعتمد والمعتد به والمستند إليه والمستمد منه ذلك يعني. ولذلك يقولون وأما معنى الأصل في الاصطلاح فله معان متعددة،
منها أنه يراد به معنى الدليل، يراد به الدليل، يعني الأصل يطلقون كلمة الأصل على الدليل، يعني وكأنه معنى ذلك الدليل والأصل، يستعمل عبارة الأصل ولكن في الحقيقة يريد الدليل ويعني الدليل، وأطلقها على الدليل وأحلها محل الدليل. نعم، وهو المراد هنا، المراد هنا أصول السنة، يعني أدلتها، أدلتنا عليها وحججنا في سبيل إثباتها وكذا وكذا، وهو المراد هنا كما ذكرنا. ومنه قول الفقهاء، يعني تمثيله كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال، إذن كانوا لما يمثل حتى يتضح في ذهنك وفي عقلك ونظرك وفكرك معنى ذلك. قال إذن ومنه قول الفقهاء أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بمعنى يعني أصل الزكاة أي دليل الصلاة والزكاة قوله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله ابن عمر بارك الله فيكم. فهم في الحقيقة يقصدون ويعنون كذلك بذلك دليل الصلاة والزكاة، وكذلك يراد به أي بالأصل، بعبارة الأصل وإطلاق واصطلاح الأصل وإطلاقه على شيء، يعني قال يراد به القاعدة الكلية، القاعدة العامة، هكذا القاعدة الكلية العامة. ومن ذلك قول الأصوليين والفقهاء الأصل في الأمر الوجوب، أنت ابتداء تفهم بأن الأصل في الأمر الوجوب، ثم تنظر إذا عنده قرائن صارفة ولا كذا، وإلا ابتداء فما أمرت به فالأصل فيه أنك تلتزم، والأمر يعني طبعا هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. العلماء سامحوني باختصار، اسمحوني اليوم قد أطيل معكم لكن إن شاء الله في منفعتكم، يعني العلماء لما ينظرون إلى القرائن والشواهد والدلائل والبراهين ما يقوون وجها أو معنى على معنى على معنى، يعني ينظرون فيها فيتكلمون فيه، هل الأمر على الفور أم التراخي، ولا قالوا هذه الكلمة، يعني على الفور أنك لابد من تحقيقه وإنجازه والامتثال به، يعني فورا لا تتراخى لا تتأخر، ها؟ أم على التراخي يجوز لك ولو ليس فورا تفعل ذلك. قالوا في الحقيقة مما يدل على أن الأمر على الفور، عادة الأمور والأوامر التي طلبها الذي ورد، يعني طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني لو قال ملك أو سيد لخادمه أمره بشيء قالوا فتأخر هل يعاقبه؟ قالوا نعم يعاقبه. إذن هذا مما يدل على أن العادة والأصل والعرف في الأوامر أنها تكون على الفور للتراخي، مثلا يستأنسون، أقول يستأنسون ويستشهدون بهذه الأمثلة. المهم باختصار، فالأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، أي ما لم تقترن به قرينة تصرف ذلك الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، ولا لا، والعكس كذلك، والنهي عن التحريم كذلك نفسه، والنهي يقتضي التحريم، يعني صراحة، وأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، هكذا إذن. والمراد بالأصول هنا إذن أي أصول السنة، يعني المراد

القواعد في العقيدة والعبادة والمعاملة، وهذه القواعد مستمدة من النصوص الشرعية ومستمدة منها ومستندة إليها. لو تريد سندها إلى أي شيء تستند؟ إلى الحديث الفلاني، أستند وأعتمد عليه وأستدل به وأحتج به، ما شاء الله. إذن ولذلك ومن هدي السلف ويكون كذلك على علمهم. ثم لما قال أصول السنة، فما هي السنة وما معنى السنة في اللغة؟ ها انظروا الآن نأتي إلى السنة، لا بد من تعريفها لغة واصطلاحا حتى تميزوا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. والنظر في السنة هنا بصورة شرعية، أي المعنى الاصطلاحي الشرعي. نعم يا إخوان، وقوله السنة أي بمعنى، ومعنى السنة في اللغة انظروا هي الطريقة محمودة كانت، انظروا الطريقة محمودة كانت أو مذمومة، وهي السيرة حسنة كانت أو سيئة. معنى انظروا، ولهذا ضل قوم لما حملوا معنى الذم والمدح أو المعنى هنا يعني على يعني على المعنى الشرعي. لا، ليس في السنة بتعريفها الشرعي ما هو مذموم، بل كل ما فيها محمود، ولا لا؟ كما سيأتي حتى لا أطيل. إذا مثال ذلك، تقول ما الدليل على هذا التمثيل؟ ما الدليل على هذا المثال الذي ضربته والذي أوردته وذكرته؟ إيش دليل؟ ذكرنا حديث وتحفظونه كلكم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. هذا المعنى هنا المعنى اللغوي، ها ما هو المعنى الشرعي؟ من سن سنة في الإسلام سنة سيئة، هكذا ولا لا؟ وكذلك يراد بها السيرة كما ذكرنا، المهم، ويراد بها كذلك العرف، العادة، الابتداء ونحو ذلك. أما معناها في الاصطلاح الشرعي، وهذا هو المراد والمقصود والمبتغى معرفته الذي نريد ونبتغي معرفته، هذا قال: وأما معناها فالاصطلاح الشرعي، قلنا فقد تعددت كذلك واختلفت أقوال واصطلاحات وإطلاقات العلماء في تعريف السنة في الشرع، حتى من ناحية الاصطلاحية الشرعية. قد تكون السنة بمعنى جامع وعام كلها سنة، لكن قد يأخذ فريق أو طائفة من أهل العلم جزءا منها فيبحثون فيه، لا حرج. ولهذا بعضهم مثلا، ولهذا سنجد أن تعريف السنة لما قلنا هذا الكلام يعني تعددت فيها الأقوال واختلفت والاصطلاحات وكذا والإطلاقات. لما؟ لأن الأصوليين، معنى السنة عند الأصوليين ما معناه؟ ما أضيف دائما السنة هنا لا بد أن يكون مصدرها، ولا بد أن تكون صحيحة الإضافة وصحيحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت بأنها سنة نبوية. إيش الدليل؟ صادرة عن النبي إيش صلى الله عليه وسلم، إيش الدليل؟ ثابتة عنه، ما هو الدليل؟ لا بد. ولهذا عند الأصوليين قالوا يعني في الاصطلاح يعني يريدون أن يقولوا مثلا في تعريفها أو في بيان معناها أنها ترد، يرد اصطلاح السنة ولفظ السنة بمعنى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

0: من قول أو تقرير أو صفة. هذه عموما عليها مدار أحكام الشريعة. مثلا لما نقول الخطاب الله يعني الحكم المستفاد من الدليل. هذا الحكم المستفاد من الدليل إما الأقوال والأفعال والتقريرات، هذه دليل بما ثبت الأدلة ولا لا، نريد أن نستفيد منها حكما، فمتعلقة بأفعال العباد هكذا ولا لا. ولهذا يقولون المقتضى من خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، بمعنى جمعت وشملت واستغرقت الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فتلكم هي الأحكام الشرعية ولا لا؟ فتلكم هي الأحكام الشرعية، الأحكام التكليفية، الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، وإيش؟ المباح. الأحكام الوضعية السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد، العزيمة والرخصة، وهكذا. يعني لا بد من ربطها وضبطها بالأدلة. فهؤلاء هم الأصوليون ينظرون في الأدلة وعلاقتها بالأحكام الشرعية، وجه العلاقة وكل ما يتعلق بذلك حتى في ألفاظها ونحو ذلك. تعرفون أهمية ومعنى وموضوع أصول الفقه ولا لا؟ نعم. فيعين، لأنه هذا أصول الفقه هي القواعد التي يتوصل بعلمها ومعرفتها وفهمها إلى وحسن توظيفها في التعامل مع الدليل واستنباط الدليل واستنباط الحكم، أقول واستنباط الحكم من دليله التفصيلي وكذا وكذا. المهم، وكذلك وهي عند الفقهاء. الآن معناها عند الأصوليين، معناها عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي من قول أي أقواله أو فعل أي أفعاله أو تقريراته. تقريرات تعرفوا تستخرجون حكما. أعطيكم مثال، ابن العاص، عمرو بن العاص، مرة في غزوة ذات السلاسل تيمم، مثل ما قلت في الصباح، إنما في هذه المقدمة فقط، لكن في الأصول سنسرع قليلا حتى ننهي، وإلا ممكن لا نستطيع أن نبلغ الربع أو الثلث. المهم باختصار، ابن العاص احتلم ولا بد أن يغتسل ولا لا، احتلم في ليلة شديدة البرد، فما استطاع أن يغتسل، أن يباشر ويلامس الماء، فتيمم. فعلم الناس بأمره وحاله فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أصحابه، تارة يسألهم يا إخوان، وتارة يختبرهم يا إخوان، وتارة يضرب لهم أمثلة فينظر قوة فهمهم ودرجة ذكائهم وما إلى ذلك. نعم يا إخوان. ولهذا جاءه وبادره وباشره قائلا قولا وكأنه استفهام على وجه الاستنكار، يعني استفهام استنكاري كما يقولون. قال له هكذا: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنوب؟ الصحابة يعرفون هذا الدليل الذي تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتزيدون ولا يتكلفون ولا ولا ولا ولا يتقولون ولا يتأولون. المهم باختصار قال إني، يذكر له الآن حاله ودليله، إن قال باطل يبادر إلى الاستغفار وكذا وإلى تصحيح ذلك، وفعل الملائم الذي يتطلبه الأمر. قال إني احتلمت في ليلة شديدة البرد، فأشفقت على نفسي لما نظرت في حال الجو، يعني يومئذ وعندئذ والماء كان بارد والجو كذا غير مناسب غير ملائم، فخشيت على نفسي المرض أو الهلاك. ولا تعرفون قصة الرجل الذي شج في رأسه ولا لا؟ والذي كذلك كان لابد له أن يمس الماء، فلما طاف عليهم فلم يجد أحد له جوابا إلا أن يباشر ملامسة الماء والاغتسال. فلما مات شدد عليهم النبي النكير صلى الله عليه وسلم فقال إيش قال؟ قتلوه، قتلهم الله، أفلا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. المهم هنا قال له، قال ينتظر منه الجواب وينظر إن كان الجواب بالعبارة أم بالإشارة أم بالإيماء والحركة، المهم يكون لذلك دلالة، ومن الإشارة ما يغني عن العبارة. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم منه، المهم هو أدرى، حتى لنا هو أدرى بحسب المقام والحال. قال لما أخبره بذلك قال فأشفقت على نفسي وذكرت، ها هو الدليل، ها هو الدليل الذي اعتمد عليه واستند إليه واستمد منه الحكم، استخرج منه الحكم. فذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآن ينتظر الحكم والجواب، هل صحيح وصواب ولا لا؟ إما بحركة، لأنه كيف أحيانا مع الأستاذ، تعرفون هذا، مع الأستاذ تجيبه من خلال حركة الرأس تعرف إذا كان جواب صحيح ولا مش صحيح. لو يقول هكذا، لو يقول هكذا أو هكذا أو هكذا، كل هذه الحركات لكل حركة من هذه الحركات الثلاث معنى ودلالة ولا لا يا إخوان؟ وكذلك لو يضحك يبتسم، للبسمة والضحك دلالة ولا لا؟ وهكذا. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، أي معناه ليس باطلا ما فعلت، وليس منكرا ما صنعت، وليس خطأ كذلك مثلا. فهذا السنة التقريرية، هو أن يفعل غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلا إما بحضرته وإما يسمع بذلك ويعلم ويبلغ خبر ذلك، فلا يقول شيئا معلقا أو معقبا. فهنا السكوت في معرض البيان بيان، والسكوت في معرض الحجة والحاجة بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تعلمون. إذن هذا معنى السنة عند كذلك قلنا عند الأصوليين. أما عند الفقهاء هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مما فعله مثلا ومما أمر به أو ولم يكن فرضا، يعني في قرائن تدل على كونه ليس واجبا. قلنا مقبيل، الأصل في الأمر الوجوبي ما لم يكن صارف، يعني ما لم يكن له صارف يصرفه، ما لم يقترن به أو ما لم تقترن به قرينة تصرف الحكم من الوجوب إلى غيره. هناك ذلك نفس الشيء. فقالوا إذن هذا يعني بمعنى كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات تدل على كونه أو بقرائن تقترن به تدل على كونه ليس واجبا. فمما أمر به المكلف، المكلف أمر بالواجب ابتداء، الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا واجب. أما إذا أمرهم بأمر غير جازم وعلى غير سبيل الحتم والإلزام فهذا مندوب. فهذا هو المقصود عندهم بالسنة، ما هو دون الواجب، هكذا ولا لا من الأحكام. ويطلق عندهم على المندوب والتطوع من الأحكام أي ما دون الواجب، وهي كذلك أي لفظ السنة وعبارة السنة، وهي كذلك عند المحدثين يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف المحدثين أشمل أكمل أوسع إلى أجمل إلى غير ذلك، تعريفهم شامل، يهتمون ويعتنون ويتتبعون كلما ثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحت إضافته وصح صدوره ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تعريف السنة عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، حتى سيرته أدخلوها في ذلك ولو كانت بعد قبل البعثة مثلا لمن توسع، وإنما يكفي أن نقول قول وفعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. رأيتم هذا إذن الذي يعني يقول، وتأتي هذه يعني السنة بمعنى الحديث، بمعنى الحديث، حتى الحديث يراد بالقول والعمل كله، يعني يراد يعني بمعنى عند العلماء تجدون عبارة الحديث تقول إيش الجانب القولي ولا الفعلي ولا التقريري ولا كذا، لا يقصد بالحديث السنة. ولهذا عبد الله بن زيد لما تذكرون قصته مع الإمام مالك، ما هو عبد الله بن زيد؟ عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن وهب لما الإمام مالك تكلم في مسألة عدم وجوب تخليل أصابع الرجلين، تذكرون قصة؟ قال فتركته حتى خف الناس، ثم قلت يا إمام إن لنا في ذلك حديثا، وفي رواية قال إن لنا في ذلك سنة. قال وما هي؟ قال حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عبد الله بن لهيعة إلى آخره. فيقصد هنا يعني، فنريد كذلك أن نعرف أن نقول كذلك يطلق لفظ السنة ويراد بها الحديث. قال ابن الأثير إذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به كتاب الله العزيز. وقال المرداوي هذا مهم، السنة في الاصطلاح تطلق على مقابل القرآن، نقول الكتاب، الكتاب والسنة ولا لا؟ قال وترة تطلق على ما يقابل، على ما يقابل الفرض ونحو ذلك من الأحكام، وتارة على ما يقابل البدعة، فيقال أهل السنة وأهل البدعة مثلا إلى غير ذلك. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في تعريف السنة قائلا هي الطريقة المسلوكة، هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه، هذا الذي قاله الإمام أحمد في رسالته وذكره وعناه. إذن قلنا فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا انظروا، لأنه الآن لما نقرأ أصول السنة أو تجد كتاب السنة أو صريح السنة أو شرح السنة أو السنة، فتقول ماذا يعنون فيها؟ أداب وأذكار أو هدي النبي وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا أم ماذا؟ فيعنون بذلك السنة الاعتقاد، عقيدة يقول السنة عندنا أي العقيدة، أصول السنة أصول الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. نعم. ولذلك قال ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، وروي معنى ذلك عن الحسن أي الحسن البصري والأوزاعي والفضيل بن عياض. وقال ابن تيمية رحمه الله ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا قول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم، يقولون اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة وأمثال ذلك. ومراد المصنف أي أحمد بن حنبل في أصول السنة، ومراد المصنف رحمه الله بالسنة هنا لا يعني به ما يقابل الفرض أي الواجب كما في إطلاقات واصطلاحات الأصوليين والفقهاء ونحوهم، وإنما مراده هنا ما تعلق بمسائل وأصول الاعتقاد السني النقي والالتزام به بوجه تقي زكي كذلك. وفي هذا المعنى والمراد يرد ويساق هكذا يرد ويساق كلام الإمام ابن رجب في بيان ذلك حيث قال ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة، هذا هو كلامه، ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، انظروا، السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات. ثم صار المراد بها عبارة عن من سلم من الشبهات يعني في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبمسائل القدر ومسائل الصحابة، ووصفوا كذلك في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لما؟ لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. نعم. المهم لم يبقى إلا نصف صفحة. وبهذا المعنى والمراد قال المتقدمون، فقال سفيان ابن عيينة مثلا السنة عشرة، هكذا قال السنة عشرة، إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا نقطع بالشهادة على مسلم. وكذلك قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه مؤكدا ذلك ومقررا له في كتابه شرح السنة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمن السنة لزوم الجماعة. ثم ذكر سائر مسائل الاعتقاد هكذا إذن، ثم سرد وذكر مسائل كثيرة من أصول الاعتقاد هكذا إذن تزيد على 150 أصلا. ثم قوله عندنا هذا إن شاء الله سنتناوله غدا وما بعده إن شاء الله، حتى عندنا لها دلالة ولها معنى، موعدنا ولقاؤنا سيتجدد إن شاء الله تعالى غدا، فإلى ذلك الموعد والحين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
1: الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ عبد الغني أوساد على ما تفضل به من علم توجيه ونصائح نافعة، ونشكره لفضيلته هذا الدرس المبارك، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجازيه عنا الخير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمله. ونقول لجميع الإخوة جزاكم الله خيرا على حسن الحضور والجهد والاستماع، ونقول لكم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وأما رؤيا الفتيين، حيث قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. ففسر رؤيا من رأى أنه يعصر خمرا أنه ينجو من سجنه ويعود إلى مرتبته وقرمته لسيده، فيعصر له العنب الذي يؤول إلى الخمر. وفسر رؤيا الآخر فيقتل ثم يسلب فتأكل الطير من رأسه. فالأول رؤياه جاءت على وجه الحقيقة، والآخر رؤياه جاءت على وجه المثال وعنه يقتل، ومع قتله يسلب ولا يدفن حتى تأكل الطيور من رأسه. وهذا من الفهم العجيب والغوص على المعاني الدقيقة، وذلك عن العادة أن المقتول يدفن في الحال ولا تتمكن السباع والطيور من الأكل منه، ففهم أن هذا سيقتل ولا يدفن سريعا حتى يصل إلى هذه الحال. وفي هذا من فضيحته وخزيته وسوء مصيره الدنيوي ما تقشعر منه الجلود. وحيث علم أن هذه الرؤيا صحيحة لا بد من وقوعها، قال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا من كمال علمه للتعبير الذي لا يعبر عن ظن وتوهم، وإنما يعبر عن علم ويقين. وأما المناسبة في ذلك، في أن الطيور لا تقرب الحي وإنما تناول الميت إذا لم يكن عنده أحد، وهذا إنما يكون بعد قتله وصلبه. ومن كمال يوسف فنسه وفطنه العجيبة أنهما لما قص عليه رؤياهما تأن في تعبيرها ووعدهما بتعبيرها بأسرع وقت، فقال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فوعدهما بتعبيرها قبل أول طعام يأتيهما من خارج السجن ليطمئنا ويستاقا إلى تعبيرها، وليتمكن من دعوتهما قبل التعبير ليكون عدعا لقبول الدعوة إلى الله، لأن الدعوة لهما إلى الله أهم من تعبير رؤياهما. فدعاهما إلى الله بأمرين: أحدهما بحاله وما هو عليه من الوصف الجميل الذي أوصله إلى هذه الحال الرفيعة بقوله: ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الأمر الثاني دعاهما بالبرهان الحقيقي الفطري فقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن من توحد بالكمال من كل وجه وبالقهر للعالم العلوي والسفلي المستحق للألوهية الكاملة الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بها وله الحكم على عباده في الدنيا والآخرة هو الذي لا ينبغي العبادة إلا له وحده دون المعبودات الناقصة المتفرقة التي كل قوم يدعون إلهيتها وليس فيها من معاني الإلهية شيء ولا استحقاق وإنما هي أسماء اصطلحوا على تسميتها أسماء بلا معان فرأى صلى الله عليه وسلم دعوتهما إلى الله أولى بالتقديم على تفسير رؤياهما وأنفع لهما ولغيرهما.
0: نعم جزاك الله خير. مما نحمد الله عليه في هذه الدورة أنها بنيت على الأصلين العظيمين اللذين يمشي عليهما السلفي وهو توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي جادة السلف: التوحيد، الإخلاص، عدم الشرك، واتباع الرسول وترك البدع والهوى. يحاربهما المرء في نفسه وفي أهله في مجتمعه، يعني يجري وراء هذين الأمرين. وهذه الدورة فيها هذا الموضوع الذي اختاره المشرفون على هذه الدورة، وهو فوائد من قصة يوسف. وسترون أن هذه القصة مبنية على، أو القصة كلها مبنية على الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا جانب الإخلاص، التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل. والأمر الثاني وهو اتباع السنة، وهو الذي تولاه فضيلة الشيخ عبد الغني عوسات بشرحه لأصول السنة للإمام أحمد. فأهنئوا بذلك وطيبوا مجلسا بهذه الدورة في هذه الأيام المباركات. أسأل الله أن يجعلها مباركة عليكم وعلى هذه القرية وعلى هذه البلدة وعلى من يستمع إليها عبر هذه الوسائل. قال الإمام السعدي: الفصل الثاني، وهو يعني بذلك بعدما تكلم عن قال الفصل الأول بعدما تكلم على رؤيا يوسف كمقدمة، قال: وأما رؤيا الفتيين كيف فسرها يوسف ووفق إلى أن يقول للأول أنت سيطلق سراحك وتصير ساقيا في القصر، وكيف قال للثاني أنت ستصلب وتموت ويفسد رأسك وتأتي الطيور وتأكل من رأسك؟ وهذا من التقنيات إن شئتم، ومن الخبايا التي لا يوفق إليها إلا المخلص الصادق. المخلص الصادق، لأن الإنسان إذا أخلص لله وصدق مع الله عز وجل فتح الله له الأبواب، صار يرى بنور الله. ولا ينبغي للمرء أن يشك في هذا الطريق الذي وفقه الله إليه. هذا الطريق ليس كالطرق، ليس كالطرقية، ليس كالأهواء. الأهواء، أصحاب الأهواء يعلم أنه على على على الضلال لكن يستمر، لكن الذي وفقه لله عز وجل لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل يوم يرى الأدلة والبراهين والحجج والآيات. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كل يوم يرى براهين التوحيد، دلائل الربوبية، حجج الألوهية، استحقاق الله عز وجل للعبودية. كل يوم يرى أنه مقصر في حق الله تبارك وتعالى فيصحح نفسه، يتقرب إلى الله، لا يجعل بينه وبين الله عز وجل ما من شأنه أن يغضب الله عليه. فهو دائما في قرب إلى الله، ولا يزال عبدي، قال الله تعالى في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي. هو يخطو خطوات عملاقة بأداء الفرائض وترك المحرمات واجتناب الكبائر وغير ذلك، ويتقرب إلى الله بالنوافل، كل النوافل، حتى نوافل العلم، حتى نوافل العلم. وكلما اكتشف كلما زاد إيمانه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك سوف نتكلم على برنامج المسلم في القرآن الكريم، برنامج المسلم مع القرآن الكريم، وبرنامج المسلم مع السنة، لأننا نسير مع هذين الأصلين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال رحمه الله: وأما رؤيا الفتيين فإنه رأى، يعني الفتيان، فإنه أحدهما قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فتلطفوا ليوسف أن يبلغهما بتأويل رؤياهما لما شاهدوا من إحسانه للأشياء وإحسانه إلى الخلق. سبق أن ذكر الشيخ أن قصة يوسف فيها التعبير للرؤيا من وجوه. الوجه الأول الرؤيا التي رآها يوسف، الوجه الثاني الرؤيا التي رآها الفتيان ودخل معه السجن فتيان. وكان من شأن هذين الفتيين أن تلطف مع يوسف، يعني تأدب معه في الخطاب، لماذا تأدبوا معه وهم سجناء؟ والمعروف أن السجناء غالبا يكونون أشرار، كيف تلطفوا؟ اقرأ قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني ينبغي أن يكون أولا أيها الداعي إلى الله منك الصبر والإحسان والخلق والحلم والكرم والجود، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الناس إحسانه. يعني لما تكرم الناس وتحسن إليهم وتصبر على أذاهم وهم يسيئون إليك وأنت تحسن إليهم، هذا من الإحسان المطلوب، لأن الإحسان يطلق ويراد به أولا الإخلاص لله، احفظوا هذا جيدا، الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص لله عز وجل، إخلاص للمعبود، ويطلق ويراد به الإحسان إلى خلق الله، لأن الخلق عيال الله، وتحسن إلى الخلق لله، فراجع ذلك كله للإخلاص. أعيد، والذكرى تنفع المؤمنين، الإحسان يطلق ويراد به الإخلاص لله وعدم الإشراك به، ويطلق ويراد به الإحسان إلى الخلق كلهم، حتى الكافر تحسن إليه بماذا؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، أنت هداك الله للسنة فلا تترك الأمر إليك، أعطاك الله المال أنفق مما جعلك الله مستخلفا فيه، علمك الله علما أحسن إلى الناس، الله يحب المحسنين، ولذلك نال المحسنون الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وماذا فوق ذلك؟ وزيادة وهي النظر إلى الله، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. لما تقرأ أي آية فيها الإحسان اعلم أن المراد بالإحسان هذين الاثنين، الإخلاص لله عدم الإشراك به، والإحسان للخلق من أجل الله، لأن هناك من يحسن إلى الخلق من أجل مصلحته الشخصية، وهنا افترق الجمعان، جمع الإيمان وجمع الشرك، جمع الإيمان الرحمن وجمع الشيطان. ناس غالبهم لما يحسنون أعرف من أن من وراء ذلك مصلحة شخصية، لكن المسلم يحسن لقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فنظرا لأن يوسف عليه الصلاة والسلام في عشرته للسجناء أحسن إليهم، ورأوا من أخلاقه وأدبه وعلمه ومكانته وزهده وترفعه عن سفاسف الأمور، لما أفزعتهما الرؤيا، الرؤيتين، تلطف بيوسف وقال: يا يوسف أفتنا قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. فهذا لكم جميعا أيها الإخوة الكرام وكل من يستمع إلينا، أنتم على ثغر، على فرصة في هداية الناس، لكن لن تنالوا ذلك إلا بالإحسان. انظر ماذا قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الرسول لم يكن فظا غليظ القلب، كيف كان؟ كان محسنا في كل شيء، في الحلم، في الأخلاق، في الكرم، محسنا. فزاده الله من الأوامر وقال له: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، سوف يتبعونك. يحبون الصحابة، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا. في صلح الحديبية

رجع إلى قومه وقال: لقد رأيت الملوك والأعاجم والأمراء، فما رأيت ناسا يعظمون أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. رأيتهم إذا أمرهم بأمر ابتدروه، أمر نفذ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، على الماء الذي يسقط من عنده، وإن كان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا انتخم نخامة يعيفها الناس تطاير عليها أحدهم فمسح بها صدره. هذا المتصوف يفعلونه مع أشياخهم، لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا كل هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يعزروه ويوقروه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهو صلى الله عليه وسلم كان حريص عليهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأري فائدة عظيمة جدا تأخذونها، أن إذا أردتم الناس يسمعون لكم دعوتكم التي تدعونهم إليها وهي الكتاب والسنة، ينبغي أولا أن يعرفوا منكم ما عرف الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمانة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في قومه 40 سنة أمين، يسمى الأمين. ولذلك لما جاء بالدعوة أول من آمن به أبو بكر الصديق، لأن يعرف بأن هذا الذي عاشرته ليس بالكذاب، ليس بالخائن. وتبعه صفوة الناس، صفوة الخلق، والبقية الذين قلوبهم منكرة أضلهم الله سبحانه وتعالى. فتلطف السجينان بيوسف عليه الصلاة والسلام في الخطاب، وذكر له ما رأياه منه من الإحسان ومعاملته الجميلة، لأنه يوسف كان في السجن يعود المريض، يكرم الجائع، يفك العاني، يصبر الخائف، مثل ما وصفت خديجة رضي الله عنها رسول الله لما اشتكى إليها، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر وكذا وكذا. وبشرته أن الذي يفعل هذه الأشياء لا يخاف. فمن القواعد العظيمة التي تقوم عليها الدعوة أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على جانب عظيم من الإحسان. احفظوا هذا. وقد قال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك. فرغبوا في يوسف وسمعوا ما قال واستشاروه، فتقربا منه، يعني الفتيان تقربا من يوسف عليه الصلاة والسلام. الأول رأى أنه يعصر خمرا، والثاني رأى أنه

يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. يوسف هل أجاب الفتيين بسرعة؟ لا، وإنما قدم بمقدمات، مهد بمهدات. مقدمات في التوحيد. انتبهوا لهذا الأمر الذي قصده يوسف. أولا الناس هؤلاء الشباب انبهروا في يوسف ورأوا منه عجبا، فلكي لا يتعلقوا به لم يجبهم مباشرة، وإنما علقهم بالله، ربطهم بالله. هم لا يعرفون الله، هم لا يعرفون الله، وإنما ورثوا شيء من الربوبية بالفطرة وهكذا. فلكي لا يقدسوه أمهلهم، قال اصبروا بقدر ما الوقت الذي يأتيكم الطعام سأنبئكم. فبشرهم بتعبيرها قريبا. بعض أهل العلم يقولون إن يوسف قال لهم أنا أذهب بكم إلى أبعد من ذلك، لا أعبر لكم الرؤية فقط، بل أقول لكم ماذا ستأكلون غدا وبعد غد، وماذا سيؤتى إليكم في القفة. يعني السجين يؤتى له بماذا؟ بالقفة، ينسموها القفة أنتم عفاكم الله. قال لهم سأنبئكم بما ستأكلون غدا وبعد غد والأسبوع القادم وكذا، أنا كله أعطيه لكم. فقالوا هذا لا يكون إلا من الكهان والسحرة، فمن أين أتاك ذاك؟ من أين تعرفت إلى ذلك؟ أنت لست مثل السحرة والكهان. فربطهم بالله وقال ذلكما مما علمني ربي. ربطهم بالله عز وجل وعلمهم دروس عظيمة في التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وعرفهم بالأنبياء آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فربطهم بالله وكأنه يقول إن المشكلة التي أنتم تعيشون فيها من الشرك أعظم وأخطر من الرؤية التي رأيتموها أو رأيتماها في هذه الأيام. فعظم لهم التوحيد، وهذا فيه تعليم للدعاة كيف ما كانوا أساتذة، معلمين، مرشدين، مدراء، مسؤولين، أطباء، أصحاب مكانة، أصحاب منزلة، أنهم إذا احتاج الناس إليهم أول ما يعطوهم التوحيد، يقدمون لهم بالتوحيد ويبينون لهم خطورة الشرك. فيوسف لكي لا يعظموه ويقدسوه ويجعلوه في مكانة رب العالمين سبحانه وتعالى قام لهم بحيلة، قال لهم أنا أنبئكم حتى
ما سيأتى إليكم من الطعام غدا أو بعد غد. قالوا له من أين أتى لك ذاك؟ هذا نعرفه عن السحرة والكهان. فقال ذلكما مما علمني ربي. وأخذ يعرف الناس بحاله، حال يعني البشرية، وقال إني تركت، هذا من التخلية، سموه التخلية والتصفية، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني على غرار ماذا؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. على غرار ماذا؟ عبود الله ولا تشركوا به شيئا، عبود الله ما لكم من إله غيره. على غرار لا إله إلا الله، تركت لا إله إلا الله، تبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذا يبين أن الداعي يبتهل كل فرصة في بيان المقصد الذي خلق الله الخلق من أجله. ولا تفوتك، ما تقول نتركها فيما بعد، الناس محتاجينك ولا غنية لهم عنك، فقدم بمقدمات، بلطف، بابتسامة، بكلمات طيبة. وانظر إلى الدعوة، تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الظن يوسف بأنه قال هذه الكلمة هكذا على اختصارها؟ لا، بيّن، لابد من البيان. كأن السؤال يطرح، ما هي ملة آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ فلا شك أن يوسف فصلها، لأن مسألة التوحيد لا تعطى إجمالا وإنما تعطى تفصيلا، لأنها هي أهم المهمات، هي أهم المهمات. وتلاحظون أن في هذا السياق القرآني يوسف يتدرج بالجماعة، بيّن لهم حال المجتمعات الكافرة، وبيّن لهم حال صفوة خلق الله وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف يعيشون، ومن هو إبراهيم، ومن هو إسحاق، ومن هو يعقوب. عرفهم بخيرة الناس، ثم قال لهم وهو يخاطب عقول يعني هؤلاء بالفطرة، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من ماذا؟ من شيء. وهذه شيء احفظوها واعقلوا عليها، فإنها ستمشي معنا في كل دروسنا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، تعرض أعمال السنة يوم الخامس عشر من شعبان فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله شيئا، من قام على جنازته أربعون ممن لا يشركون بالله شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله ألا تشركوا بالله به شيئا.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أغني عنكم من الله من شيء ولو صغير ولو حقير بالنسبة إليك تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم بين لهم أن هذا ليس بعبقريتنا ولا شطارتنا ولا علمنا، وإنما ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. دائما يربطهم بالله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فهزهم هزة قوية حتى كاد ينسيهم رؤياهم وهمهم. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم خاطب فطرتهم: يا صاحبي السجن، يا صاحبي، وانظر إلى الأسلوب، يا صاحبي السجن، يا صاحباي في السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هل كونك يحكم فيك أرباب متفرقون كثيرون خير أم يحكم فيك رب واحد وهذا الرب هو الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار، قهر العباد بملكوته وجبروته وكبريائه وعليائه وغير ذلك. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فالأرباب متفرقون، قال لهم هذه الأرباب، يعني الآن درج بهم شيئا فشيئا، ثم خاطبهم وهجم عليهم لأن أصل فيهم التوحيد وعرفهم بالله وغير ذلك. لو قال لهم فيما في أول الأمر: ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ما كانوا يتبعوه. لكن قدم لذلك بمقدمات عظيمة جدا. لما قدم بهذه المقدمات قال لهم: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذا حجر وهذا حجر، هذا حجر وهذا حجر، إلا أن هذا يسمى كأس وهذا يسمى فنجان. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، كما يذكر عن بعض العباد للحجر أنهم كانوا في سفر فأخذوا حجرا معهم وهو إلههم، وكانوا كلما انتقلوا وضعوه فعبدوه وسألوه غير ذلك، بينما هم مشتغلون بالأكل ولا بالنار ولا غير ذلك، إذ فقدوا إلههم ربهم. فقالوا: يا قوم إنا فقدنا ربنا، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فلم يجدوه، فوجدوا حجرا يشبه، فقالوا: يا قومنا إنا قد وجدنا ربنا، يعني خلاص وجدنا ربنا، وأهملوا ربهم الأول، ربهم الأول يعني الحجر الذي جاءوا به من مدينتهم. فسبحان الله، في أول الأمر كان إله وبعد ذلك صار حجر لا قيمة له، ربما يأتي أحدهم فيصب عليه النجاسة ولا غير ذلك ولا يبالي. ولذلك قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان.
إن الحكم إلا لله. الحكم ما هو الحكم؟ الحكم بأنواعه الثلاثة. الحكم الكوني القدري. الحكم الكوني القدري، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الكون، وجعل هذا شقي وهذا سعيد وهذا غني وهذا فقير، وهذا في أندونيسيا والآخر في الجزيرة العربية، وهذا في كذا، وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا كوني قدري. ما قدر هذا عنده أحزان وهذا عنده أفراح، وهذا كله حكم كوني قدري. هذا حكم كوني قدري. وهناك الحكم الشرعي الديني، ثاني هو الحكم الشرعي الديني، وهو ما شرعه الله من التوحيد وأركان الإيمان وأركان الإسلام والصلاة والزكاة والصوم والحج والمعاملات وطريقة الزواج وطريقة كذا وطريقة الحج، كل هذا الشرع، هذا الحكم ماذا؟ شرعي ديني، شرع الله شرعي ديني. كل ما شرعه الله من العقائد والإيمانيات والإسلاميات، هذا يسمى الحكم الشرعي الديني. والحكم الثالث وهو الحكم الجزائي. الحكم الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يكون الحكم الجزائي قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى عن قوم سبأ: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفر. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذه كلها جزاءات. وهناك من يجازيه الله على إيمانه في الدنيا والآخرة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا حسنة، ولا أجر الآخرة خير، ولا نعم دار متقين. الله يجزي المحسنين في الدنيا ويجزيهم يوم القيامة. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسبب ماذا؟ بسبب التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فالله يجزي الذين أحسنوا الحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يوم القيامة هناك الجزاء الأكبر، سواء للكفار وسواء للمسلمين. فقال لهم يوسف عليه الصلاة والسلام، جمع لهم كل ذلك في قوله: إن الحكم إلا لله. أعتقد أنكم إن شاء الله تعالى عندما تسمعون كلمة الحكم في القرآن الكريم تعرفون أنها الحكم بأنواعه كم؟ الثلاثة، جزاكم الله خيرا. لأن لابد من البيان، الإخوان المسلمين والقطبيون
يحصرون الحكم لجهلهم في الحكم القانوني فعطلوا الآيات وألحدوا في دين الله عز وجل. وهذه هذا التفسير ما قال به أحد من السلف. الحكم بالقوانين جزء من الحكم الشرعي الديني، جزء من الحكم ماذا؟ الشرعي الديني. لكن الإخوان المسلمين الخوارج القطبيون وغير ذلك يعني الثوريون ينزل جنه وجنونه في هذه الآية، يقول إن الحكم إلا لله، ويحصرها في الحكم بالقوانين، وكأن التوحيد لا يبالون به ولا يتكلمون عنه. لا ولن، أقول لك لا ولن، لن تسمع منهم كلمة في التوحيد إلا نتف هكذا ويمرون عليها. أما يتكلموا عن التوحيد ما كانش منها، لا يوجد. هم العدو فاحذروهم. سبحان الله، آيات فيها الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني والحكم الجزائي يحصرونها في الحكم ماذا؟ بالقوانين، ويعطلوا كل الأحكام الأخرى تناسيا وإهمالا وتغافلا وغير ذلك. فيوسف عليه الصلاة والسلام قدم هذه المقدمة وهي أطول مما ذكرت. لا شك أنه أشغلهم وشغل عقولهم بهذه الدعوة، دعوة التوحيد، وغرغبهم فيها وحببها إليهم حتى أنساهم همهم. ثم قال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. بعد ما كمل دعوة التوحيد والطويلة جدا، قال لهم، لأنه وعدهم أنه يعبرها لهم، قال أما أنت فهي على الحقيقة، ستخرج وتسقي ربك خمرا، يعني سيدك. وأما أنت فسوف تصلب ويفسد رأسك، لأن كيف تأتي الطيور مباشرة؟ ما يمكن، لأن الطيور أصلا تهاب من الشخص الذي يكون واقفا. فإذا رأت أن رأسه تدلى وفسد لحمه وتناثر لحمه، جاءت وأكلت من لحمه ورأسه. فقال الثاني ماذا؟ أنا لم أرى شيئا. قال أنا لم أرى شيئا خلاص. فقال لهم يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ولذلك يقولون أن الرؤيا على جناح طائر، إذا عبرت وقعت. لما تكون عندك رؤيا لا تذهب عند جاهل وتقول له رب عبرني الرؤيا، فربما يعبرها لك بتعبير سيء فتقع عليك. وإنما كما ذكرت لكم في الصباح، إذا كانت رؤيا صالحة وسارة لا تحكيها إلا لمن تحب، وإذا كانت رؤيا يعني مخيفة ومرهبة فلا تحكيها أبدا، وقم بالأعمال الستة التي ذكرتها لك. نعم. فعبر لمن رأى أنه يعصر الخمر لأنه يعصر.
يرجع إلى منصبه الأول، فجاءت رؤياه على الحقيقة، والثاني جاءت رؤيته على ضرب المثال. فيوسف عليه الصلاة والسلام يعني لم رأى أن رؤية الثاني لم تكن مثل رؤية الأول، وإنما فسر رؤياه بأنه يقتل ويصلب وتأتي الطير ولا يدفن، تأتي الطير ولا يدفن. وهذا من الفهم العجيب، لأن العادة أن الذي يقتل يدفن، لكن يوسف رأى أنه لا يدفن ويهمل وتأتي الطير وتأكل من رأسه.

يوسف يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا من الفهم العجيب ليوسف، وهذا من توفيق الله لأوليائه وأصفيائه وأنبيائه. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كلما كانت فراسته قوية، فراسة المؤمن قوية، يرى بنور الله، يقول الكلمة فيصدقها الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. ومن فتنة يوسف أنه تمهل في تعبير الرؤيا، وهذا من كمال نصحه، لأن العادة إذا سأل سائل عن تعبير الرؤيا الناس مباشرة يعني يعبرون، على الأقل أنك أمهله يوم يومين ثلاثة أسبوع، أن هذا ليس أمر هين. وكما ذكرت لكم أن المرء إذا رأى رؤيا وكان أعجبته، قبل أن يغسل عينيه، قبل أن يتحرك، يأخذ قلم ويكتبها، لأن الرؤيا شأنها شأن من يكتب فوق التراب أو فوق الرمل، فتأتي الرياح فتهب فتذهب تلك الكتابة. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه، ذكرت لكم الوجه الأول. الوجه الثاني قال لهم: مثل ما تصبرون على الطعام ما يأتيكم، يعني أحيانا الإنسان يبطع عليه الطعام، يطلب الطعام لكن سواء يدخل مطعم ولا يدخل بيته ولا يدخل كذا، يقول لهم: اعطوني الطعام، فماذا يبطئون عليه في الإتيان بالطعام، يصبر ويعلم أن الطعام سوف يأتي، لأنه في المطعم أو أنه في البيت وشم رائحته وشم الطبخ وغير ذلك. قال: مثل ما تصبرون اصبروا، سوف يعني أقول لكم كلاما. فأحدث لهم بذلك طمأنينة، وشوقهما لسماع التوحيد. وهذه المقدمة العظيمة التي بدأ بها هي التي ينبغي أن تكون عند كل الدعاة. يخب الخطيب يشوق الناس في الرب، يكره لهم الجاهلية، يعرفهم بالأنبياء والأصفياء، يربطهم بالله، يدعوهم إلى شكر الله سبحانه وتعالى، يبين لهم ربوبية الله وقهره. فترى في هذه الدعوة التي بدأها يوسف فيها أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية في قوله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. توحيد الألوهية: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هذا توحيد الألوهية. وتوحيد الأسماء والصفات: أم الله الواحد الواحد القهار. فيوسف عرفهما بسيرته ونسبه وآبائه، وأي آباء أفضل من فوق الأرض، وهو الخليل إبراهيم، ولا شك أنه ذكر لهم من قصصه وكرمه وحياته، ويعقوب
وقص و و و وإسحاق وقصة تأخر سارة عن الولادة وإكرام الملائكة لها، هذه كلها لا شك أن يوسف أتى بهذه القصة لكي يصبر أولئك عن تعبير الرؤيا، وأن الملائكة جاءت وبشرت بماذا؟ بيعقوب. وإسحاق ما زال لم يولد، بل لم تحمل به سارة، وهذا من أعاجيب ربنا سبحانه وتعالى. وأن الإحسان الذي رأياه من يوسف كله من رب العالمين سبحانه وتعالى، ذلكما مما علمني ربي. وأني لم أخص بهذا، بإمكانكم أنتم كذلك أن تنالوا هذا الخير. ثم دعاهما بالبرهان الفكري الفطري فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ متفرقون، متشتتون. الإنسان عندما يكون له حكام كثيرون، واحد يقول له ائتني بالقهوة، والآخر يقول له ائتني بالشاي، والثاني يقول له اذهب بالخضرة إلى البيت، والآخر يقول أوصل ابني لكذا، كيف يكون هذا الشخص؟ وكون يوسف يقول خير أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يعني هذا ليس معناه أن رب العالمين يقارن بالأرباب، لا، ولكن من باب قولك العسل أحلى أم الملح؟ قل أنت مجنون، كيف تقارن العسل بالملح؟ فالأرباب لا يرجى منها خير ولا عطاء ولا منع، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا جلبا ولا دفعا ولا غير ذلك. ثم ذكرهم وعرفهم بالله، الله الواحد القهار، اسماء الحسنى، الله الواحد القهار، الله الواحد القهار، الله قهر الخلق جميعا بقدرته، وهو يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد، يفعل ما يريد. إذا أراد الله قبض روح شخص فإنه لا مرد لذلك، لا مرد لذلك. يعني كلكم حدث في بيوتكم الموت، والموت قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تفر منه هو ملاقيكم. يعني لما يموت لك شخص عزيز ماذا تفعل؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، رضيت بالله ربا، لأنه هو الرب، هو الخالق المالك المدبر، تدبير من تدبير الله أنه يحيي ويميت، فليس لنا إلا الرضا. القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالله قهر العباد، إذا يعني ترى هذا جائع وهذا شبعان وهذا فقير وهذا غني وهذا سعيد وهذا شقي، ولا تستقيم الدنيا لأحد، يعني الدنيا لا تستقيم
لحال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً.

وقال لهم أن هذه القبور الأحجار سميت وهذه لم تسمى، سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني لما تذهب عند في المقبرة تجد شخص عظم جده وبنى عليه بناء وسمى سيدي فلان. عندكم هنا في أندونيسيا القبور مبنية تعبد، أصلح الله البلاد، أصلح الله البلاد والعباد. هذه القبور هي قبر مثل قبر الآخر، سموها فأهمل هذا وعظم هذا. وهي لا تملك شيئا، أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، لأن السلطان أنزله الله بالقرآن. الأديان النابتة ما عندها سلطان، ما عندها حجج. يأتي أبلد الناس آخر الناس عقلا يعيب فيها ويذكر عيوبها وتسقط، لكن القرآن لن، لا ولن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة. فأديان النازلة أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودينهم دين واحد وهو دين التوحيد، لا ولن تجد له عليه حجة،

ولكم في التاريخ قصص أذكركم بها على كل حال. من باب الذكرى تنفع، الذكرى تنفع المؤمنين. رجل من أهل الجاهلية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد صنما له في بلاد بعيدة، عندما تكون عند حاجة يذهب ويسافر يودع أهله، يقول سأذهب عند إلهي وأسأله أن يفرج عني ويعطيني ويمنعني وغير ذلك. فذهب عند إلهي، سافر وبات ليالي وأيام في الطريق، ولما وصل عند إلهه وجد أن إلهه لما دخل عليه في المعبد وجد ثعلب فوق الإله يبول عليه أكرمكم الله، والبول ينحدر من رأسه إلى أسفل قدمه، وذاك الإله لا يستطيع أن يدفع ذاك الثعلب. فقال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ هذا رب هذا الثعلب يبول برأسه؟ وقال إني كفرت بكل هذه الأرباب وآمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هناك ما هو أحسن من ذلك، مثل ما يقول، مثل ما قال إلياس: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ ومثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حطم جميع الأصنام وعلق الفأس في رأس الكبير منهم، ولما رجعوا إليه قالوا ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، هو فعله. وهو إبراهيم لم يكذب، وفعلا هو الذي ذاك فعل ذلك. كيف ذلك؟ لأنه هو رأى إبراهيم يحطم وما فعل له شيئا، ما شله ولا قتله ولا منعه. هذا إله؟ هذا هذا رب. رأى إبراهيم يأخذ الفأس ويحطم الأصنام، وإبراهيم ترك إلههم أمامهم، يعني حطم كل الأصنام، جعلهم جذاذا، كسرهم تكسير، جعلهم حجارة صغيرة جدا، يعني بعد ما كانوا رأس وجسد وأطراف وغير ذلك جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، لعلهم يذهبوا عنده. وقل له من فعل هذا؟ لما لم تدافع عن إخوانك وأبنائك؟ كان الذي كبير يسمى مردوخ، كبير الآلهة يسمى مردوخ، لعلهم يقولوا له لماذا يا مردوخ لم تمنع الآلهة الصغيرة من كيد إبراهيم؟ فلما أتوا به قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فهزهم إبراهيم بهذه هذه الكلمة، فرجعوا إلى أنفسهم ولاموا بعضهم بعضا، أرجعهم إلى الفطرة، قالوا إنكم أنتم الظالمون، مش إبراهيم. معنى كادوا يؤمنون لولا أن الشياطين الإنس وشياطين الجن. ثم جاءوا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بالنسبة إليهم ظالم، نكسوا على رؤوسهم، ما قالوا له يا إبراهيم فعلت هذا، قالوا يا إبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون،
ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. بمعنى وصلوا إلى نتيجة كما قال الله تعالى عن العجل الذي عبده بنو إسرائيل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرجع إليهم قولا. ما يرجع لهم القول، لا ينطقون. ثم يعني وهذه دائما تأتي. شوف يعني سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما اجتمع السحرة واجتمع الملأ في المنصة الكبرى، معهم فرعون وهامان وقارون والملأ الذين ملأوا أعين الناس، وجاء السحرة 30,000، 30,000 ساحر، سحار مش ساحر، سحار عليم، اجتمعوا. والناس كم كانوا؟ مئات الألاف من الناس. فكانت الكلمة لموسى، وقام وقال للسحرة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خاطب ماذا؟ خاطب الفطر. يعني هم هيئين ويعني محضرين أنفسهم بأنهم يغلبون، وقالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. اجعلكم وزراء. تصور واحد يكون في قرية سحار ما عنده شيء، يصير وزير مستشار عند الملك عند فرعون. قال: نعم وإنكم إذن لمن المقربين. وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لكن لما قال لهم موسى تلك الكلمة، موعظة صغيرة وقصيرة، عفوا قصيرة مش صغيرة، يقول قصيرة ولا يقولون، سجلوها هذه، نقول آية قصيرة ولا نقول آية صغيرة. لما قال لهم موسى هذه الكلمة هزهم وهز الفطر. قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خوفهم بالله ولم يخوفهم بنفسه، مثل يوسف علقهم بالله ولم يعلقهم بنفسه، خلاف بعض الأشياخ يعلقون الناس بأنفسهم ويقدسون أنفسهم ولا يعلقون الناس برب العالمين. فماذا أحدث فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم. قالوا: ندخل المبارزة، ما ندخل. ورأى فرعون أن هؤلاء خلاص سوف ينكلون، يعني يتراجعون، وهو لم يقل لهم افعلوا أو لا تفعلوا، وإنما كما هي عادة أعداء دعاة التوحيد ماذا يفعلون؟ يتهمون دعاة التوحيد بالتهم. فماذا قالوا للناس؟ إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا أمركم ثم أتوا صفا. ما هو الوعد؟ وقد أفلح اليوم من استعلى. شوف شيطين، التشيطن، يعني خوفوهم وقالوا هادوا بيخرجوكم من أرضكم
ويذهبون بوظيفتكم المثلى وأنتم منهم السحرة وغير ذلك. وقد أفلح اليوم من استعلى، أجمعوا أمركم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. يعني لو تنجحون ستكونوا من المفلحين، والأولى قال لهم إنكم لمن المقربين، والثانية قال لهم قد أفلح اليوم من استعلى. عند ذلك قالوا لموسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. ألقوا وأتوا جاءوا بسحر ماذا؟ عظيم. جاءوا بسحر عظيم، دخان وزلازل وبركان ونيران وأصوات وعويل وغير ذلك بحبالهم، حتى أن موسى أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فماذا حدث؟ ألقي السحرة سجدا، سجدوا أجمعين 30,000 لله، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. وهذا يفيدك أيها الداعي إلى الله أن كلمات تخرج من قلبك صادقة مخلصة يهدي بها الله عز وجل إذا شاء الآلاف إن لم نكن مئات الآلاف والملايين. موسى ماذا قال؟ قال كلمات قليلة، سطر، لا تفتروا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. زعزعتهم وبثت فيهم الخوف، وبعد ذلك لما جاءت الآيات والتقمت عصا موسى كل ما أفكوا ألقي السحرة السجدة. وليس هذا فقط، بل صار في قلبهم إيمان قوي جدا وقالوا لن نؤثرك، لن نفضلك، قالوا لفرعون لن نفضلك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. تصور أنت ساحر في قرية معه الشياطين يقول هذا الكلام، من أين أتى الكلام هذا؟ من أين سمع هؤلاء السحرة هذا الكلام؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ذاك أن موسى كان يدرس قومه والفتية، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، كان يدرس، والكلام لما يكون مخلص يخرج ويذهب وينتشر مثل ما ينتشر العود العطر، يعني الكمبودي الهندي هذا الغالي، أنت تفعله في بيتك والقرية كله تشمه، هكذا الكلام المخلص. وقال اقضي ما أنت قال، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. كلمات قالوها سبحان الله، من أين أتوا بها؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا
إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم دعوا الله: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. سبحان الله، شوف الدعوة لما تكون أيها الداعي تعرف كيف تبث القرآن في الناس وغيره. أنت ما عندك شيء، أنت أمي، أنت لا تعرف شيئا، أنت ينبغي أن تأخذ من القرآن الكريم، من كلام الأنبياء، وتبثه في الناس فقط لكي لا يلومك أحد. عرف الناس بربهم، جيب قصة إبراهيم، قصة إلياس، قصة نوح، قصة هود، قصة شعيب، قصة صالح، وقولها للناس وكررها ورددها، حتى ولو قال الناس يعني ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقل لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإقناع الناس يكون بمثل هذا، مثل قصة هذا الشخص، قصة عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح كان صديق ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، صديق معاذ بن جبل رضي الله عنه

فاتفق معاذ ومعاذ أن يقوم بخطة، فأخذوا الإله الذي كان يعمده عمرو بن الجموح فلطخوه بالنجاسات ووضعوه في مكانه. فلما جاء عمرو بن الجموح وجده فزع وأشفق، وذهب به وطهره ونظفه وعطره ثم وضعه مكانه. وفي الغد أعاد الكرة، هذه المرة لم يلطخوه وإنما وضعوه في بئر ترمى فيها النجاسات أسوأ من الأولى. فبحث عنه طويلا ثم أخبروه بعض الشباب بأنه مرمي في البئر التي ترمى فيه النجاسات، لأن ما كان عندهم بيت خلاء تقريبا. فأخذه وطهره وعطره ووضع له سيفا ربطه في صدره وقال له دافع عن نفسك، كل مرة أنا دافع عليك دافع عن نفسك. في الغد أخذه الشباب يعني معاذ ومعاذ فرموه في البئر التي ترمى فيها النجاسات، فجاء فوجده نفس الشيء. هذا هو الإله، هذا هو الرب. فتذكر وعاد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له قصته وأسلم. كله قاده أو ساقنا إليه قول يوسف عليه الصلاة والسلام: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ علقوا الناس برب العالمين، عرفوهم بآياته الكونية وآياته القرآنية. آيات كونية: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. تذكر الناس بآلاء الله، نعم الله، الرب الكريم المعطي المانع النافع الضار المحيي المميت الواحد القهار. الناس ما يعرفون ربهم ولذلك يسبونه ولذلك لا يعبدونه ولذلك لا ينهضون إذا قيل الله أكبر، ما يعرفون الله أكبر، يسمع الله أكبر وينام. الله أكبر من كل شيء، من التجارة، من الحانوت، من الدكان، من العمل، من الفلاحة ومن الزراعة، من كل شيء. أظن أكتفي بهذا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بالقرآن الكريم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، الحمد لله لقد انتهينا من متابعة الحصة الرابعة بعنوان بعض فوائد المستنبطة من سورة يوسف، والتي قدمها فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري حفظه الله تعالى. فجزى الله فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس الجزائري خير الجزاء، وبارك الله فيه وفي علمه، ونفع به المسلمين، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا الإخلاص في طلب العلم والصدق في العمل به والثبات على الحق. فأيها الإخوة الكرام، بهذا تكون جلستنا الرابعة لهذا اليوم قد انتهت، إلا أن برنامج دورة الإمام المزني الخامسة سيستمر في الأيام القادمة بإذن الله تعالى، فلا تفوتوا بقية مجالس الدورة، واحرصوا على الحضور والاستفادة. وقبل أن نختم هذه الجلسة، نحيطكم علما بمعلومة مهمة لمن أراد متابعة أخبار الدروس والدورات والبرامج الدعوية، فيمكنكم متابعة برامج إذاعة منهاج الأثر والاستفادة مما تقدمه من برامج وفوائد نافعة. ونرجو منكم متابعة الإعلانات والأخبار من خلال وسائل الإعلام الرسمية. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sesi keempat pada hari ini telah selesai. Namun rangkaian daurah Imam Al-Muzani yang kelima masih akan berlanjut pada hari-hari berikutnya. Maka jangan lewatkan majelis-majelis berikutnya, dan mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kami mengakhiri sesi ini, kami ingin menyampaikan sedikit informasi bagi yang ingin terus mendapatkan informasi seputar kajian daurah dan berbagai program Radio Minhajul Athar, serta mengambil manfaat dari berbagai program dan faedah yang disajikan. Maka kami persilakan untuk bisa bergabung di situs dan juga channel Telegram resmi Ma'had Minhajul Athar. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة

استووا فإن تسوية الصفوف من إقام الصلاة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: أمين.
1: قال المؤلف وهو العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. وأما رؤيا الملك فإنه رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن ويستوي عليهم سبع سنبلات يابسات ضعيفات فهارته، وجمع لها كل من يظن فيه المعرفة، فلم يكن عند أحد منهم علم بتعبيرها، وقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبعد هذا تفطن الذي خرج من السجن لحالة يوسف وما هو عليه من العلم العظيم والعلم بالتعبير، وتفطن لوصيته التي أنساه الشيطان ذكر ربه لحكمة قد فصح أمرها، وأنه لا يخرج من السجن إلا بعد اشتهاره وتميزه العظيم على الناس كلهم بتعبير رؤيا الملك. فطلب هذا الرجل من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأنه كفيل بمعرفة تفسيره. فلما جاء يوسف قال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فإن الملك والناس معه أرسلوني إليك لتفسرها لهم، وهم في انتظار ذلك متشوقين إليه غاية التشوق. ولهذا قال: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما أهم الملك وأزعجه ولاعه. ففي الحال فسرها يوسف صلى الله عليه وسلم، وزادهم مع التفسير حسن العمل بها وحسن التدبير، فأخبرهم أن البقر السمان والسنابل السبع الخضرات هي سنون رخاء وخصب متواليات تتقدم على السنين المجدبات، وأن البقر العجاف والسنابل اليابسات سنون جدب تليها، وأن بعد هذه السنين المجدبات عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وأنه ينبغي لهم في السنين المخصبات أن ينتهزوا الفرصة ويعدوا العدة للسنين الشديدات، فيزرعون زروعا هائلة أزيد بكثير من المعتاد. ولهذا قال: تزرعون سبع سنين دأبا. ومن المعلوم أن جميع السنين يزرع الناس، لكنه أراد منهم أن يزرعوا زروعا كثيرة ويبذلوا قواهم في كل ما يقدرون عليه، وأنهم يحتاطون في الغلات إذا حصلت بالتحسين والاقتصاد. فقال: فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي احفظوا الحاصلات من الزرع حفظا تسلم به من الفساد والصوص بأن تبقى في سنابلها، ويقتصدون في هذه المدة مدة الرخاء فلا يصرفون في الإنفاق بل يأكلون القليل ويحفظون الكثير وإن بعد هذه السنين المخصبات سيأتي عليكم سبع سنين مجربات شديدات تشمل الديار المصرية وما حولها وإنها تأكل ما قدم لها مما حفظ في سنين الخصب إلا قليلا مما تحسنون وجه المناسبة أنه كما تقدم أن الرؤيا تعبر بحال رائيها والمناسبات المتعلقة بها فكالرائي لها الملك الذي تتعلق به أركان الرعية وأمورها ولهذا كانت رؤياه ليست خاصة له بل تشمل الناس والرعية ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل بالسنين ظاهرا في البقر من وجهين أحدهما أنها هي التي في الغالب يحرث عليها الأرض والحروث والزروع وتوابعها تبع للسنين في خصبها وجدبها والوجه الثاني البقر من المواشي التي سمنها وعجفها تبع للسنين أيضا فإذا أخصبت سمنت وإذا جدبت عجفت وهزلت وكذلك السنابل تزهو الزروع وتكمل وتنمو مع كثرة الماء والسنين والمخصبات وتضعف وتيبس مع السنين المجدبات فكانت رؤياه في البقر والسنابل من أوصاف السنين وآثارها ومن ذكر الوسائل والغايات فالحرث للأراضي وسيلة ونمو الزرع وحصول السمن في المواشي هو الغاية من ذلك والمقصود وأما قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي يحصل للناس فيه غيث مغيث تعيد الأراضي خصبها ويزول عنها جدبها وذلك مأخوذ من تقييد السنين المجدبات بالسبع فدل هذا القيد على أنه يلي هذه السبع ما يزيل شدتها ويرفع جدبها ومعلوم أن توالي سبع سنين مجدبات لا يبقي في الأرض من آثار الخضر والنوابت والزروع ونحوها لا قليلا ولا كثيرا ولا يرفع هذا الجدب العليل ولا يرفع هذا الجدب العظيم إلا غيث عظيم وهذا ظاهر جدا أخذه من رؤيا الملك ومن العجب أن جميع التفاسير التي وقفت عليها لم يذكروا هذا المعنى مع وضوحه بل قالوا لعل يوسف صلى الله عليه وسلم جاءه وحي خاص في هذا العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون والأمر لا يحتاج إلى ما ذكروه بل هو ولله الحمد ظاهر من مفهوم العدد وأيضا ظاهر من السياق فإنه جعل هذا التعبير والتفسير توضيحا لرؤيا الملك ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره ذلك التدبير العجيب من رحمة الله العظيمة على يوسف وعلى الملك وعلى الناس فلولا هذه الرؤيا وهذا التعبير والتدبير لهجمت على الناس السنون المجدبات قبل أن يعدوا لها عدتها فيقع الضرر الكبير على الأقطار المصرية وعلى ما جاورها فصار ذلك رحمة بهم وبغيرهم من الخلق ألا ترى كيف شمل الجدب البلاد المصرية وشمل البلاد الشامية وفلسطين وغيرها حتى احتاجوا إلى اغتيال من مصر واحتاج يوسف أن يقدر للجميع ويوزع عليهم توزيعا عادلا فيه الرفق بالجميع والإبقاء عليهم وكان هذا العلم العظيم من يوسف هو السبب الأعظم في خروجه من السجن وتقريب الملك له من اختصاصه به وتمكينه من الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وهذا من إحسانه والله لا يضيع أجر المحسنين ومع هذا الفضل فضل الله أعظم من ذلك يصيب برحمته من يشاء ممن يختاره ويختص ويجمع له خير الدنيا والآخرة
0: جزاك الله خيرا هذا الفصل فيه رؤيا الملك لأن رأينا رؤيا يوسف ورؤيا الفتيين والآن رؤيا الملك ماذا فيه في تعبير الرؤية؟ وفيه قدرة الله العظيمة التي أعطاها ليوسف عليه الصلاة والسلام. المتدبر ينظر إلى ربوبية الله في هذا في هذا التعبير، وينظر إلى رحمة الله عز وجل بالخلق، ورحمة الله أيضا بيوسف، لأن بتعبير يوسف لهذه الرؤيا خرج يوسف من السجن، وليس خرج من السجن فقط، بل تولى منصبا حساسا لا يساويه منصب في ديار مصر، وكان سببا في مجيء إخوته ومجيء أبويه وتمام النعمة، تمام النعمة وتمام التعبير، حيث أن لما جاء إخوته وأبوه وأمه سجدوا له، قال هذا تعبير، هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي من قبل. ففيه من الدلائل والبراهين على التوحيد وعلى قدرة الله وعلى ربوبيته وعلى رحمته وعلى صفاته وأفعاله، ما الله به عليم. فتدبروا هذا الفصل الذي فصله الإمام السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، واستنبط منه هذه الفوائد الغزيرة. رؤيا الملك، وكانت رؤيا عجيبة، هالت الملك، أفزعت، رآها وتذكرها ولم ينساها وحكاها بتفاصيلها. وهذا من النوادر، من النوادر أن يحكي المرء ما رأى بالتفصيل. وهذا الملك جمع لها الكهان والعرافين والمعبرين، وأرسل إلى الأمصار عبروا لي هذه الرؤية، عجزوا وأعلنوا افتقارهم وعزهم، وكأنهم اعترفوا بضعفهم أكتعين أجمعين، وأن الساحر لا يفلح حيث أتى، لأن يا ويح الساحر ويا ويح الكاهن ويا ويح العراف إذا جاء به الملك وقال له عبر، وعبر تعبيرا خلاف الواقع وخلاف الحقيقة. فأعلنوا عزهم وقالوا إنما هي أضغاث أحلام، أضغاث أحلام رأيناها في الدرس الأول، وهو أن يكون للإنسان مخاوف وإرهاصات وأشياء انتابته في النهار، هموم، فقد يراها في المنام وقد يراها في اليقظة وهو مغمض عينه، يتخيل رؤية وأشياء. وقالوا إن هي إلا أضغاث أحلام، كالذي يتخيل ويتفكر خيالات وهو مستيقظ، أحيانا الهم يذهب يذهب أحيانا بصاحبه، الهم يذهب أحيانا بصاحبه، ينظر إلى الحلول، يكون الإنسان في مأزق وضيق فيبقى يفكر، يبقى ينظر بعيد حتى الناظر إليه يقول له أين أنت؟ أنت ذهبت بعيد، أنت لست معنا، ويظهر عليه فيفكر هذا الحل هذا الحل هذا الحل هذا الحل. وأحيانا يكون في المنام، وغالبا يكون في المنام، هذه هي أضغاث أحلام. لما أبدأ الكهان والعرافون والقصاص والمداحون وكل من كانوا يبرزون ببطولاتهم أمام الملك، ظهروا أنهم لا شيء، لأن هذه رؤية مهمة جدا. يرى 7 بقرات سمان، الأصل أن السمان هي التي تأكل الضعاف في العجاف، لكن هنا العكس، العجاف الباقيات ضعيفات أكلت السمينات. والأصل أن السنبلات الخضر هي التي تتغلب ويعني يستفاد منها، وليست اليابسات، لكن هنا العكس، الناس أكلوا اليابسات ولم يأكلوا ماذا؟ الخضر. فتحرز الناس، جمع الكهان والعرافين بالألاف وعجزوا، ليظهر الله قدرته، ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته. الناجي وهو الساقي الذي عبر له يوسف الرؤيا وقال له إنك ستخرج من السجن وتعود إلى منصبك وتصير ساقيا، هو ساقي، وظيفة مهينة، لكنها كونها في القصر ومع الملك ومع المستشارين والقادة من الجيش وغير ذلك، فإنها تكون فيها مصلحة كبيرة جدا. أحيانا يكون واحد منظف ولكن في ديوان ولا دائرة إدارية وغير ذلك، فيحصل على امتيازات كثيرة، قد يعطى له السكن وقد يغدق عليه من المال ومن الذهب وغير ذلك، وهو هي عبارة عن هو مجرد موظف بسيط جدا. ولذلك يوسف قال له اذكرني عند ربك، وربك هو سيدك، إنك ستكون يعني ذا منصب، اذكرني عند ربك لعله قول له إن هناك في السجن شخص يعبر الرؤى وتعبيره عجيب وكذا، لعل يكون ذلك سببا في خروج من السجن، ولا أحد يحب البقاء في السجن. لكن الناجي الساقي نسي، ويوسف عليه الصلاة والسلام قال له ستنجو، وقال له قضي، خلاص هذا قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضاء وقدر. لما كثر الحديث وجيء بالكهان والعرافين والقصاص والسحرة إلى القصر، هذا يدخل وهذا يخرج، فوج يدخل وفوج يخرج، وهو ينظر هذه الأشياء، هذا الناجي، وأن لا أحد من العرافين ولا الكهان ولا السحرة ولا القصاص ولا أصحاب الوظائف السحرية وغير ذلك، لم يستطع إلى ذلك سبيلا، ورأى العجز اذكر، تذكر، قال يوسف عبر لي رؤيا بعد أمة، بعد فترة. الأمة تطلق ويراد بها الفترة، والأمة تطلق ويراد بها الدهر، وتطلق ويراد بها الفئة من الناس. وهذا التأخير لحكمة أرادها الله. يعني تصور لو أن يوسف أو الناجي بمجرد دخل عند الملك وقال له إن في السجن رجل يعبر الرؤية، هل يكون وقع هذا الخبر على قلب الملك بمثل ما كان وقعه عليه عندما وقع الملك في المأزق؟ لا. يعني لو جاء الناجي هذا الساقي بمجرد دخل وزاول الوظيفة وقال للملك، قال هناك رجل في السجن، ما يكون له شأن. لكن لما تأزمت الأمور وضاقت الأرض بما رحبت على الملك وصار يبحث، والناس كلهم مسحوا أيديهم وقالوا أضغاث أحلام، جاء وقال له أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هنا كان وقع الخبر عن يوسف عليه الصلاة والسلام له الأثر البالغ، له الأثر البالغ. فالناجي تفطن لقضية الملك التي فصح أمرها، وقال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. قالوا اذهب، بل أرسلوه بموكب، أرسلوه بموكب وعناية واهتمام. فحصل تمييز كبير لهذه القضية. دخل عليه السجن بعد 7 سنين، بعد 7 سنين، لأن البضع تطلق ويراد بها ما بين 3 و9، 3 و9. وسيذكر الإمام السعدي رحمه الله في بعض الفوائد فيما بعد إن شاء الله تعالى أن يوسف عليه الصلاة والسلام غاب عن أبيه أقل شيء 30 سنة، وذكرها بحساب عجيب، حساب عجيب، متى خرج من عند أبيه، كم بقي في القصر، وكم بقي في السجن، وكم بقي في بعد خروج الساقي والناجي وغير ذلك. الملك رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. العجفاء هي الضعيفة التي ليس فيها لحم، فيها جلد وعظم، فيها جلد وعظم. 7 سنبلات خضر سمينات خميلات مليئات يأكلهن 7 سنبلات يابسات. السحرة والكهنة والعرافون والقصاصون قالوا له أضغاث أحلام. والساقي رأى عجبا، رأى عجبا عندما عبر له يوسف عليه الصلاة والسلام رؤياه، وعبرها له بالنجاة. فطلب هذا الناجي من الملك أن يرسله إلى يوسف، وأن يوسف كفيل بتعبيرها. تصور لما انتهت كل المحاولات وبقيت مدة، يأتي الفرج. فصارت الرؤى أو الأنظار متجهة نحو الساقي، من هو هذا يوسف؟ لأن العزيز هذا الذي رأى الرؤيا ليس هو زوج امرأة العزيز الأولى، وإنما كل من كان يتولى مصر يسمى العزيز، مثل كل من كان يتولى مصر كان يسمى فرعون. اليوم يعني في أوروبا من يتولى مثلا الدنمارك يسمى الديك، وإذا كانت امرأة تسمى الديشز. وفي بلدة أخرى يسمى لكونت، وإذا كانت امرأة تسمى لكونتس. هكذا كل واحد، كل بلدة وعندها يعني لقب لي من يحكم. فلكي تعلموا أنه ليس هو زوج امرأة العزيز التي قالت من بعد الآن حصحص الحق، وإنما هو عزيز جديد.

وقال أنا أنبئكم، قال كلمة خطيرة جدا يعني مسؤولية، قال أنا أنبئكم بتأويله. خلاص تصور لما انقطعت السبل والأحبال يجي هو يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فصار هذا الساقي له شأن أكثر، صار ساقي ورسول الملك، مبعوث سفير الملك. التقى بيوسف وألقى وقال له الساقي يوسف أيها الصديق. لما كانت رؤياه ماذا قال؟ قال أفتنا، قال إني أراني، وقال الآخر إني أراني، وقال إنا نراك من المحسنين، تلطفوا به. وهنا وصفوه بوصف ثاني، قالوا أيها الصديق، وهذا من التلطف، وقالوا له إن نراك من المحسنين. قال الشيخ في تفسيره قال فإن الملك والناس، الملك والناس أرسلوني لتعبر لهم الرؤيا التي أقلقته وأهمته وأزعج الناس خبرها. انتبهوا لأمر أكد عليه الشيخ هنا في هذا المسألة. قال يوسف بمجرد جاءه الساقي وقال له أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، في اللحظة والتو، في اللحظة والحين عبر له الرؤيا. هذه أولا، وليس هذا فقط، بل أعطاهم تفاصيل التدابير. قال لهم ينبغي أن تزرعوا سبع سنين دأبا، إذا كنتم تبذرون قنطارا مثلا في الهكتار، قنطار في الهكتار ينبغي أن تبذروا الضعف مثلا أو ضعفين دأبا، يعني الناس كل عام يزرعوا لكن يزرعون على أساس حسب ما يأكلون لكي لا يأكله السوس ولكي لا يضيع. لكن هو قال لهم ازرعوا وبالغوا في الزرع، تزرعون سبع سنين دأبا. وأعطاهم التدبير، قال الذي حصدتموه دروه في سنبله، اتركوه في السنبل لكي لا يأكله السوس، لأنه لو حتتموه، لو تحتت من السنبل تدخله السوس والدود ويخرب. وهذا من التقنية، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني إلا الذي ستأكلونه، ولا تأكلوا كثيرا. إذا كنتم تأكلون ثلاث وجبات يصير تأكلوا كم؟ وجبة واحدة. سبع سنين خلاص تشدون مئزركم ولا تأكلوا ثلاث وجبات. ناس اليوم يأكلوا خمس وجبات، تصبيرة، فطور الصباح، الغداء، الأمسية، الليل، بعد ذلك يزيد المرطبات، الإيس كريم وغير ذلك، يعني الفواكه الجافة وبقوليات وغير ذلك. هو قال لهم تأكلون وجبة واحدة، ثم ستأتيكم سبع سنوات لا ينبت فيها النبات، لا ينبت فيها الزرع. سبع سنوات مخصبات، بعدها سبع سنوات
مجذبات لا ينبت فيها ولا السنبل، صاروا تأكلوا من السنبل القديم. وأعطاهم التدبير وقال لهم بعد 14 سنة العام 15 سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه ماذا؟ يعصرون. هذه التقنية يقول الشيخ عجيب يوسف كيفاش يعني استنبطها. يقول الشيخ أنا رأيت التفاسير فما رأيت مفسرا ذكر أن العام 15 يعني مذكور في الرؤية. قال موش مذكور في الرؤية، المفسرين كلهم قالوا أن العام 15 غير مذكور في الرؤية. وقال إن يوسف أوحي إليه بذلك، يعني هم قالوا يوسف أوحي إليه بذلك. قالوا لكن الشيخ يقول الحقيقة أن الأمر ظاهر، إذا كان 7 سنين مخصبات و7 سنين مجذبات خلاص انتهت. لا شك أن العام 15 مذكور ضمنا، مذكور بالضمن بأن انتهت المجذبات، انتهت بقرات العجاف وانتهت السنبلات اليابسات. فاستنبط ذلك الاستنباط بأنه سيأتي العام 15 فيه يغاث الناس، هو الغيث هو كثرة المطر، وفيه يعصرون، يعني أنت تعرف لما الناس يكثر عليهم الفواكه يأكلوها وبعد ذلك ماذا يفعلون؟ يجعلون منها العصير، وهذا لتدفق الفواكه. لما تدفق عليهم، لما تكون القليلة يأكلون منها، لكن لما يكون كثيرة وفائرة ماذا يفعلون؟ يفعلون منها العصائر. بارك الله فيكم، يعني هذا منظن فهمتم هذا. فيوسف أعطاهم، يعني لا شك أن هذا الساقي ما جاء وحده، جاء بوفد، والوفد كلهم حفظوا ما قال لهم يوسف. وعبر لهم الرؤية أولا، وزادهم العمل، وزادهم حسن التدبير في المعاش، وأخبرهم أن البقر السمان والسنابل الخضر هي السنوات المتتاليات، 7 سنوات متتاليات فيها خصب عجيب وزروع وثمار وفواكه، لكن سيصيبهم بعدها جفاف وقحط وجذب ومجاعة، وفيه خطر على القوم. وأمرهم بحسن الاستفادة من هذه 7 سنوات، وأن لا يزرعوا فيها مثل السنوات العادية، وإنما يزرعون فيها بمضاعف بتواصل، لأن أحيانا الزرع في الموسم الواحد يكون في فترة أكثر من فترة، في فترة أكثر من فترة. مثلا ليس في مثلا أندونيسيا، في الدول التي فيها 4 فصول عندهم في الربيع قد يغرسون مثلا البصل في الشهر الأول، لأن الفصل فيه 3 أشهر، في الشهر الأول، والشهر الثاني لا يزرعون،
الشهر الثاني والثالث لا يزرعون، لأن الشهر الأول يكفيهم. وقد يزرعون في فصل الربيع وشهر فصل الصيف يهملونه، رغم أنه عندهم الآبار وعندهم الأودية يهملونه. هو قال لهم لا تهملوا وقتا من الأوقات، بمجرد أن تحصدوا أعيدوا وازرعوا، ما دام الماء موجود والآبار موجودة والعيون موجودة وغير ذلك، ازرعوا دأبا دأبا. وأرشدهم إلى طريقة الحفظ. كل هذا في كلمات وجيزة. أمرهم بالاقتصاد في الأكل، وأخبرهم أن البقرات السمينات والسنبلات الخضر هي عبارة عن سنوات خصب وجذب، خصب وخير عفوا، وأن البقرات العجاف والسنبلات اليابسات سنوات جذب وقحط، وبعد هذه السنين يأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فعليهم أن يعدوا العدة أكثر بكثير من السنوات الأخرى.

هذا التعبير العجيب أصبح يتطلب رجلا, أصبح يتطلب رجلا لكي يقوم بنظام اقتصادي يدير دولة مصر الكبيرة, لأن دولة مصر كانت عائلة أو يعول عليها كل ما حولها من المدن, كانت أم الدنيا كما يسموها مصر, كما المصريون يقولون عن بلدهم أم الدنيا. ويوسف عليه الصلاة والسلام ما طلب الولاية, والغريب الذي ينبغي أن تأخذوا وسنذكره وسنكرره إن شاء الله, لأن لو نخرج من هذه الحصة بهذه الفائدة فقط لكانت فائدة عظيمة جدا, يعني تتعلق بنا نحن كلنا كإخوة السلفيين قدوة للناس, نأخذ من هذه المعاملة التي تعامل بها يوسف عليه الصلاة والسلام مع السجين, مع الساقي خاصة ومع عموم الناس. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الساقي وهو كان وصاه من قبل قال اذكرني عند ربك, وبعد جاء لي حاجة مهمة جدا وما اعتذر منه, ما اعتذر, ما قال سامحني والله نسيتك والمشاغل والدولة وأنا كنت في منصب وكذا, وإن بمجرد جاء قال له أفتنا في 7 بقرات. يوسف ماذا فعل؟ مباشرة أفتى, ما قال له وين كنت, ما قال له وين كنت وهذه الوصية وأين الخير الذي فعلته فيك ومن عليه, وقال يعني لولا أنا لكنت لما يعني كنت في هذا المنصب, ألا تذكر الخير؟ ما قال له ذلك. احفظوا هذا لأن لنا عودة معه, على لنا وقفة معه, وكما ذكرت لكم لو نخرج من هذه الحصة الثالثة بمثل هذا الخلق إن شاء الله تعالى لكان أمرا عظيما, بل لو نخرج به من الدورة كلها, من الدورة كلها نخرج بهذه الفائدة وهذا الخلق الذي كان عند يوسف عليه الصلاة والسلام مع إنسان يعني كان له خير كبير من يوسف عليه الصلاة والسلام ولم يطالبه بشيء ولم يعتب عليه في شيء, وإن كان عندنا جلسة إن شاء الله تعالى كلها في خلق يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته إن شاء الله, نسأل الله أن ييسر ويوفق ويسدد وأن يتم لنا نورنا, ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الشيخ رحمه الله قال وجه المناسبة, وجه المناسبة كيف يوسف وصل إلى أن عبر الرؤيا بأن 7 بقرات تعتبر 7 سنوات وسيمان يعني سنوات مخصبات, وكيف عبر السنوات أو البقرات العجاب بسنوات المجذبات, وكيف ربط هذا بوضع الملك. قال لأن الرائي, الرائي شكون هو؟ الملك, والرؤية تتعلق بحال الرائي وما حوله, والمالك تتعلق به ماذا؟ تتعلق به المملكة والدولة ومصر والأراضي والاقتصاد وغير ذلك, فربط هذا بهذا, أراه الله سبحانه وتعالى ذلك, لأن كل هذا
يعني كل هذا التعبير وغير ذلك يعني هو من فضل الله، هو من فضل الله عز وجل. يعني يوسف ما يمكن أن يصل إلى هذا لولا فضل الله سبحانه وتعالى. هذا احفظه، لأن سنأتي إليه فيما بعد لما يوسف قام بتلك الحيلة وأمسك أخاه بعدها ونجح في إمساك أخيه، نجح. سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. ماذا قال الله تعالى؟ كذلك كدنا ليوسف، يعني الله هو الذي وفق يوسف لهذه المكيدة الحيلة الشرعية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يمكنه أن يمسك أخاه في ملك الملك إلا أن يشاء الله. كن يوسف عليه الصلاة والسلام أمسك أخاه وقال لهم اذهبوا، هل يكون محق في ذلك؟ غير محق، لكن استعمل له هذه الحيلة وقال لهم أنتم عندما يسرق واحد في بلادكم ويعرف فلسطين ودينهم ما هو، قال لما يسرق واحد في بلادكم ماذا تفعلون له؟ قال نجعله عبدا. قال إذن سنقوم بهذا القانون، وأمسك أخاه. هذه الفكرة ما كانت من عند يوسف. كذلك الرؤية، تعبير الرؤية وتوفيقه لأن يبين بأن السنوات المخصبات هي البقرات السمينات، هي السنوات المخصبات، والبقرات العاجفات هي سنوات الجذبة والسنبلات وكذا. هذه ما يمكن يوسف ولا يمكن أي أحد أن يعبرها. لولا فضل الله عليكم ما زكى منكم من أحد أبدا. ثم إن هذا ملك، لو رآها واحد من الناس ما كانت، ما لم يكن التعبير كهكذا. لو رآها واحد من الناس لم يكن التعبير هكذا، لكن لما رآها الملك والملك متعلقة به المملكة، ولو مثلا لم يقوموا بهذا التدبير أو هذا الاحتياط لمات الناس جوعا. وقال الشيخ رحمه الله: ووجه المناسبة في تفسير البقرات والسنابل ظاهر في البقر من وجهين. البقر، لماذا البقر؟ البقر يتعلق بها لما تكون سمينة، بمعنى أن الخير موجود، ولما تكون باقية وضعيفة عرف بأن الخير غير موجود، فاربط هذا بهذا. سمنها وعجفها تبع للسنين، يعني لما تدخل البلاد مثلا هولندا وتشوف البقرة سمينة جداً،

الاستوائية التي فيها الشجر والخضار وغير ذلك، تقول بقرة تدل على أن وجود ماذا؟ العلف وموجود الشجر الذي تأكل منه. ولو توجدها في الصحراء توجدها باقية ضعيفة، سواء جمل ولا. فربط يوسف عليه الصلاة والسلام هذا بهذا. والسنابل السمينة تزهو متى؟ لما يكون المطر. والسنابل الضعيفة يعني اليابسة تكون عندما يكون الجذب. فيقول الحرث وسيلة والسمن غاية ومقصد. الحرث وسيلة، حرث يعني الزروع وسيلة، والسمن سمن البقرات هو الغاية. وذكر كما ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن العام الخامس عشر غير مذكور في القرآن، غير مذكور في الرؤية. قال 7 سنوات سمان وسبع سنوات عجاف، وتوقفت الرؤية. قال من أين أتى يوسف عليه الصلاة والسلام بالعام الخامس عشر الذي فيه الغيث؟ لأن استنبطها من مفهوم العدد، من مفهوم العدد 7 و7، وانتهت القضية بمعنى العودة إلى الأصل، العودة إلى الأصل. وقال أن بعض المفسرين قالوا بأن هذا من وحي الله ليوسف، قالوا هذا ما يعني غير ظاهر، وإنما الظاهر والواضح من الرؤيا تفهم. لما تقول واحد مثلا سوف تسجن 7 سنوات، وش معنى ذلك؟ العام الثامن ماذا؟ سيطلق صراحة، جزاك الله خير، تتخرج هكذا. وقال لهم 7 سنوات لكم فيها ما شاء الله، ازرعوا وضاعفوا من الزروع، و7 سنوات ستأتيكم يعني جذبة، بمعنى أن بعد هذه 7 سنوات سيأتي فيه عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ثم قال الملك: ثم اعلم أن رؤيا الملك وتعبير يوسف لها وتدبير هذا التدبير العجيب ليس من يوسف، وإنما هو من رحمة الله على يوسف وعلى أقطار مصر وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وتدخل في ذلك حتى الأرض المباركة التي هي، ما هي الأرض المباركة؟ فلسطين. فلسطين، لأن الله تعالى قال الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، يعني فلسطين وما جاورها، لبنان وسوريا والأردن وغير ذلك، هذه كلها الأرض المباركة، أي تسمى الأرض المباركة، كان فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي حرص عليها بنو إسرائيل إلى اليوم باستيلاء عليها، لأنهم يعرفون ودأبهم إنهم يبحثون على الأراضي المباركة التي ذكرتها التوراة. هم لماذا هاجروا إلى المدينة؟ يهود لماذا هاجروا إلى المدينة؟ لأنهم رأوا في التوراة أن أرضا بالجزيرة، اسمع، أرض بالجزيرة النخيل فيها فتي جديد، لم تكن لم يكن عهدها أن ينبت فيها النخيل، وأن النخيل عندما يكبر ويبدأ يعني يغل الناس منه، يعني يأخذون منه الغلة، سيبعث فيه رسول.

آخر الزمان. أعيد، رأوا في التوراة، اليهود رأوا في التوراة أن في أرض الجزيرة منطقة النخيل لم يكن فيها، وإنما هو جديد. عندما يبدأ النخيل يعطي التمر سيهاجر إليها، سيحل بها نبي آخر الزمان. فماذا فعلوا؟ جاءوا من فلسطين وأخذوا يطوفون في الجزيرة يبحثون أين هي الأرض التي سينبت فيها النخيل جديد. في آخر الأمر وصلوا إلى يثرب، وجدوا أن يثرب، وهي المدينة لما بعد يعني المدينة كانت تسمى من قبل يثرب، أنها هي المدينة، تمر النخيل الجديد، والتمر بدأ يعطي غلته، فاستقروا في ذاك المكان بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وصاروا يتمنون أن يكون النبي من أصلابهم، فإذا بهم يفاجئون أن هذا النبي من مكة ويهجر إلى المدينة، ولذلك كانوا يبشرون به الأوس والخزرج، يقول لهم سوف يأتي نبي آخر الزمان ويبعث ويقتل العرب ونقتلكم معه. فلما جاءهم ما عرفوا ماذا؟ كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. فالشيخ قال أعلم أن رؤية الملك وتعبير يوسف لها وتدبيره هذا التدبير العجيب من رحمة الله على من؟ على يوسف، أنه بسببه خرج من السجن وصار وزير الاقتصاد، وعلى أقطار مصر، وعلى ما جاورها من بلاد الشام، وعلى فلسطين، وعلى أبيه وأمه بخاصة، لأن الجذب شامل للمناطق كلها، اكتسح يعني اجتاح كل المناطق. وممن احتاجوا إلى الاكتيال إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكانت القسمة بماذا؟ بصواع الملك. صواع الملك يعني هو الذي يعني يكيل به، وفيه ماذا؟ شعار المملكة، شعار الدولة، وممكن كان من معدن غالي جدا. ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأسرة الذين يأتون، كل واحد يأتي، وكان يعذر إذا كان عندهم أبوهم ولا أمهم عجائز لا يحاسبهم يعطيهم، لكن إذا كانوا أبناء صغار يعطي لكل واحد حمل بعير يبيع له، ما هو يعطيه هكذا، وينظر إلى أفراد الأسرة. فكان العطاء مقنن، ليس فيه محاباة. وفيه الرفق للجميع، فلم يحابي أحدا حتى إخوته. ولذلك لما جاءوا ودخلوا المدينة وكانوا كوكبة
كوكبة من الشباب على مرتبة من الجمال، جمال القاطع، لأن هذا أبناء من؟ أبناء إبراهيم. ومن هو إبراهيم؟ يعني خليل الرحمن. وأبناء من؟ سلالة من؟ سلالة سارة، أجمل امرأة، حتى أراد ملك مصر أن يعتدي عليها لما ذهب إبراهيم إلى مصر، لولا أن الله سبحانه وتعالى حبسه. فلما دخلوا مصر يعني الناس كلهم تكلموا، كوكب من الشباب في منتهى الجمال، لا مقارنة بينهم وبين من؟ بين الآخرين. فخرج يوسف من القصر ونظر إليهم فعرفهم وهم له منكرون، فدعاهم وقال لهم من أنتم؟ أعطوني يعني جرد عن نسبكم. هو عرفهم خلاص، لكنهم لا يعرفونه، لأنه لم يكن يقال له يوسف، وإنما يقال له العزيز. فجهزهم بجهازهم وأعطى لكل واحد كذا، قال لماذا لم تأتوا بالأخ الحادي عشر؟ قالوا كذا وكذا. وإن الثاني عشر؟ فقالوا إنه فعل وفعل. فأعطاهم العطاء ويعني اعتنى بهم وضيفهم ورد لهم البضاعة، رد لهم المال، قال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

0: كم بقي من الوقت يا أستاذ؟ نص ساعة؟ نزيد نص ساعة؟ بقي نص ساعة؟ تصبرون؟ ها؟ أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا شعار الدورة. هذا شعار الدورة. شعار الدورة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن كان هذا تدخل مني، اعتداء على الإدارة. تفضل القارئ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث. ومن فوائد هذه القصة أنه يتعين على الإنسان أن يعدل بين أولاده، وينبغي له إذا كان يحب أحدهم أكثر من غيره أن يخفي ذلك ما أمكنه، وأن لا يفضله بما يقتضيه الحب من إيثار بشيء من الأشياء، فإنه أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم. ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب الشديدة ليوسف وعدم صبره عنه وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا صريح جدا أن السبب الذي حملهم على ما فعلوا بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة، خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه فحسدوه لذلك، فإنه مناف للآية الكريمة، وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: يا بني لا تقصص. فقال: يا بني لا تقصص. لا، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها، ولكن كثير من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم ببطلانها. والمقصود أن الذي حمل إخوة يوسف على ما فعلوه هو تمييز يعقوب ليوسف، ومع هذا فلا يحل هذا الأمر الشنيع، وهم يعلمون أنه لا يحل لهم، ولكنهم قالوا: افعلوا هذا الجرم العظيم وتوبوا إلى الله بعده. فلهذا قالوا: وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا لا يحل أن يواقع العبد الذنب بأي حالة يكون، ولو أدمر أنه سيتوب منه فالذنب يجب اجتنابه، فإذا وقع وجبت التوبة منه. ولعل من حكمة الله ورحمته بيعقوب ما قدره عليه من الفرقة التي أحدثت له من الحزن والمصيبة ما أحدثت رفعة لمقاماته في الدنيا والآخرة، ولتكون النعمة عند حصول الاجتماع لها الموقع الأكبر والشكر الكثير والثناء على الله بها، وليصل ولده يوسف إلى ما وصل إليه من المقامات الجليلة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: نعم، العدل بين الأولاد، عدد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث جملة من الفوائد في الفصلين الأوليين، كانت يعني عبارة عن كل فصل عبارة عن فائدة واحدة ولها جوانب، ولكن هنا عدد جملة من الفوائد كأنه رجع إلى الأول، أن هنا قال رؤيا يوسف، ثم رؤيا فتيين، ثم رؤيا الملك، ثم عاد إلى بداية الصورة يذكر فوائد السورة مرتبة حسب مجيء السورة. الأب إذا كان يحب أحد أبنائه ينبغي أن يخفي ذلك، لأنه أرجى لدفع المفاسد، يساوي بينهم في القبل والضم والنظرة والعطاء والمرافقة في السفر والنوم معهم مثلا، لأن العدل بين الأولاد يورث البر، بر الأبناء بآبائهم، والجور يورث العقوق، وإذا وقع العقوق عسر أن يعود الإحسان والبر. قد يحقد الابن والبنت على والديهما حقدا لا ينسى ولا ينتهي. ولذلك ينبغي للآباء، وكلكم نرجو لكم ذرية طيبة وعشرة صالحة مع الأبناء، فهذا من أهم الفوائد التي تمشي معكم طول عمركم وبعد عمركم، بعد يعني بعد موتكم، لأن قد يموت الأب الجائر ما بين الذي يجور ولا يعدل بين أبنائه، ويبقى أبناؤه لا يدعون له، وقد يكونوا أشرار فيعني يذكرون أباهم بسوء، أبانا لم يعدل، أعطى فلانا ولم يعطي فلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير أبو النعمان بن بشير، وأراد أن يتزلف إلى زوجته امرأة أخرى غير المرأة، أعطى لولدها وهو النعمان ابن بشير، أعطاه عطية، غلام وحديقة. فقالت زوجته: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا أو سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا تشهدوني على جور، أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته، وهذا فيه أن الأب يجوز أن يتراجع في العطية بخلاف غيره، يعتبر الرجوع مثل السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فالعدل بين الأبناء تدرأ به المفاسد، تدفع به المفاسد وتجلب به المنافع، يصير بررة، أبناء بررة، وهذا من أعظم الثمار. والجور يورث المفاسد والفرقة والعقوق والعصيان. لما ظهر لإخوة يوسف من محبة يعقوب عليه الصلاة والسلام، سعوا للتفريق بينه وبين أبيه. وانظر إلى درجة الآثار التي يورثها عدم العدل، مع أن يعقوب عليه الصلاة والسلام حاشا أن يوصف بعدم العدل، حاشا أن، وإنما هم توهموا ذلك لأن نحن أهل السنة والجماعة المؤمنون بالقرآن الكريم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبرئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل سوء، لأن الله زكاهم واصطفاهم وصنعهم كما قال الله جل وعلا: واصطنعتك لنفسي، اصطنعهم الله سبحانه وتعالى، فهم ناس كاملون ليس فيهم أي نقص، ليس فيهم أي نقص، وإنما ظهر لأبناء يعقوب أن أباهم يفرق بينهم وبينه، وإلا فيوسف يعقوب حاشاه أن يكون في هذه هذا الخلق. فقالوا: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن كبار ونحن نخدمه ونحن نؤدي له البر وكذا، وهو يعتني بأبنائه الصغار. هذا قالوه لأنهم أبناء المرأة الأولى. وهذا حكوه وهم يقسمون، وهذه دعوة، هذه دعوة. قال ابن كثير عند قوله: لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، قال: حلفوا فيما يظنون. فقولهم مبني على الظن، وإلا المسلم يبرئ الأنبياء. الله سبحانه وتعالى لما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لماذا؟ لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس ماذا؟ نشهد بأن الأنبياء بلغوا أقوامهم الرسالة تمام البلاغ. هل هذا شهدناه نحن بأعيننا؟ كنا أحياء معهم؟ لا، وإنما أخبرنا ماذا؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالأنبياء بلغوا، فكذلك الله عز وجل قال عن الأنبياء: الذين اصطفينا من عبادنا. واصطياف اصطياف اصطفاء الله عز وجل ليس فيه الخلل وليس فيه النقص أبدا، فهم كمل، ناس كاملون تمام الكمال، لأن الله صنعهم. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين. علماء اللغة يقولون: كان المضارعة يعني كان في المضارعة، مش نقوله يكون، ها، ولما دخلت عليها حرف الجزم نقول لم يكن، لكن لما حذفت نونها، يقول لما تحذف نونها ففيها زيادة التأكيد، زيادة التأكيد في نفي أو إثبات. لم يكن من المشركين، ما عنده شرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خفي ولا جلي ولا أي شيء. مثل مريم عليه الصلاة والسلام قالت: ولم أكو بغية. فكذلك الأنبياء نحن نزكيهم، لأن الله أمرنا وقال لنا: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كل من الصالحين، كل من الصابرين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى 12 نبي في سورة الأنعام، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. شوف قال لهم محسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة، وكلا فضلنا على العالمين، فهم أفضل الناس. فمن ذلك يعقوب الذي بشرت به الملائكة قبل ميلاد أبيه، بل قبل أن تحمل أمه بأبيه إسحاق. ومرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب الذي جاءت منه أمة. والله عز وجل يذكر في القرآن: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أبناء الرجل الطيب. فهذا فيما كان يظن أبناء يعقوب، وليس في الحقيقة، ليس هذا حقيقة. فالمشاكل تنشأ بين العائلات، منشأها سوء الظن بالأب والأم. وقد يكون الأب فعلا جائر غير عادل، فتتكاثر الشرور وتتفاقم الأخطار. والكل يدرك أن صغير السن يحظى من والده لطفا، يعني الكبير حظي بلطف عندما كان صغير. الكبير هذا اللي صار 20 سنة وصار 30 سنة، لما كان صغير كان يحظى باللطف من أبيه، من قبلة وضم وحمل وابتسامة، الشيء الذي لا يتلقاه الكبير لأنه يربيه، يسكته، يعني يتلطف به. وهم مروا على هذه المرحلة وحظوا بذلك من أبيهم، ولكن قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني طريقة خاطئة، وليس الضلال المبين كما يفهم الناس، وإنما طريقة خاطئة في معاملة الأولاد، وليس الظن يراد به الكفر. هذا الظن الذي من عندهم ولدوهم عنه أو به أخطاء كثيرة، ولهذا قالوا: يا أبانا، فيما بعد ماذا قالوا؟ يا أبانا استغفر لنا، إنا كنا خاطئين. شوف المسلم يصبر شوية ويقرأ بداية السباق واللحاق وغير ذلك، فيسلم من الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كثير ما تقرأ بعض التفاسير كالضلال أو الضلال، فيه طعن في الرسل عليهم الصلاة والسلام. والشيخ قال: إن سبب ذلك هو التمييز في المحبة فيما يظنون، وإلا يعقوب رجل كامل،

خلاف ما قال يعني ذكره المفسرون أن يعقوب أخبرهم بما أوحى الله إليه، أو أنه استكتمه فأخلف يوسف، يعني قال ليوسف إياك، استكتمه أن يوسف خالف الأمر وقال لإخوته إن أبي قال لي كذا وكذا. هذا كله من الإسرائيليات ومن الطعن في الأنبياء. فإخوة يوسف لما ظنوا ذلك ترتب على ذلك الحسد، وهذا يتعلق بإخوة يوسف. نستفيد منه نحن أن المرء إذا أحب ابنا أكثر من أخيه لا يظهره ولا يخبر به، ما يقول الابن هني نحب أكثر من أخوك، لأن الابن حتى يعني طال الزمن أو قصر يقول له أن أبي قال لي أني نحبك أكثر من فلان. ولذلك لما تشاوروا فيما بينهم قالوا يلا نضمر التوبة، قالوا نقتله وبعد ذلك نتوب، أضمروا التوبة بعد ذلك. كيف أضمروا التوبة؟ قالوا وتكونوا من بعد اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد بعده قوما صالحين، يعني نقتلوه ونزيل المشكلة ونتوب إلى الله. والشيطان يعمي الإنسان، الشيطان يدخل على الإنسان، وهذه فائدة يأخذها المسلم من هذه الصورة، أن يحذر من وسوسة الشيطان ويقول له مثلا افعل هذا الذنب، مد الرشوة واحصل على المال ولا احصل على المصلحة وبعد ذلك تب إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا أنا ذكرت لكم الرشوة وانتقص على ذلك كل المعاصي. أحيانا الإنسان يعني تأخذه الشهوة وتأخذه الرغبة في شيء فيقول أنا أفعل هذا وبعد ذلك أتوب، كأنه يضمن الحياة. كم من جريمة فعلها الإنسان وهو ينوي التوبة والذنوب يولد بعضها بعضا، يعني يدخل للمعصية وبعد ذلك يستمرئ، إيش معنى يستحلي المعصية. والسيئة إذا دخلت قالت لأختها هل أمي تعالي، يعني يدخل موسيقى ثم نظرة ثم غناء ثم رقص ثم خمر ثم نساء ثم كذا، وبعد ذلك تتسلسل عليه المعاصي. وهذا من المخاطرة بالدين، إذا كان المرء لابد يخاطر بالدنيا لا يخاطر بالدين. ولأن هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان ربما لا يوفق بعده للتوبة، فيجب اجتناب الذنب أصالة، لا تفعله، واجعل بعض الأحاديث بين عينيك أنك إذا فعلت الذنب أرضيت الشيطان وأغضبت الرحمن، وإذا لم تفعل الذنب أرضيت الرحمن وأغضبت الشيطان. الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا هم الإنسان بسيئة فعاملها كتبت له سيئة، إذا هم الإنسان بسيئة فلم يعملها من أجل مخافة الله. يعني هناك أحيانا شخص لا يعمل السيئة لأنه رأى الكاميرا، رأى التصوير، أو أنه فتح الباب
أو تفطن له الناس، أو رأى صبيا فقال لعل هذا يخبر عني. هذا ترك السيئة لكن لم يتركها لله تبارك وتعالى. فليتذكر الإنسان أنه ربما لا يوفق إلى التوبة، لا يوفق إلى التوبة، فينبغي اجتناب الذنوب. لأن إخوة يوسف قالوا نقتله، نرميه في البئر، نطرحه أرضا وبعد ذلك نتوب. لكن فيما بعد كم ارتكبوا من ذنب؟ ارتكبوا فيما حصاه بعض العلماء 40 ذنب من الموبقات ذكرها الله في سورة يوسف، سنأتي إليها إن شاء الله ونعدها عدا واحدة واحدة إن شاء الله. يعني هذا قالوا ذنب واحد وانتوبوا، بعد ذلك كم بقوا؟ 40 سنة، 40 سنة وهم يكذبوا على أبوهم، صح ولا لا؟ 30 سنة، لأن الشيخ السعدي قال هي 30 سنة، 30 سنة وهم يكذبون على أبيهم، يعني مصرين على تلك الكذبة أنه أكله الذئب. ما تابوا منها، لأن لو تابوا منها ماذا يقولون؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. وماذا قالوا لأبيهم؟ قال استغفر لنا ذنبنا ولا ذنوبنا؟ ذنوبنا، ذنوبهم معه، لأن الذنب عندما ترتكبه مع الشخص فيه شرط زائد على الشرط، على الشروط الثلاثة: الإقلاع والندم والعزم على عدم العودة، وهي أنك تذهب وتستحل. هم ما تستحلوا من أبيهم، ما تتحللوا من أبيهم، تحللوا بعد 30 سنة. معنى 30 سنة هم يتردوا عليه ويجوا ويروحوا وهم يوهمونه بأن يوسف ماذا؟ أكله الذئب، وأن ذاك ثوبه، وأنه بدم كذب وكذا وغير ذلك. مثل مسألة التبني، يعني عافاكم الله، شخص يتبنى ولد ليشرب الخمر، يشرب الخمر والغدوة يتوب خلاص، وإن كان الخمر أم الخبائث عافاكم الله، لكن اللي يتبنى هو كل يوم يكذب بال 24 ساعة على 24 ساعة. إذا عاش هذا الولد معه 40 سنة ولا 50 سنة، إذن 50 سنة هو ماذا؟ هو يكذب، يقول هذا ابني أو هذه ابنتي، وتترتب على ذلك أشياء: خلوة مع المحارم ولمس وسفر بغير محرم وكذا وكشف للعورة وغير ذلك، يعني أشياء كثيرة يرتكبها الإنسان مدة طويلة جدا قد لا تنتهي، قد يموت ويستحي أن يقول أنا كنت مخطئ. لذلك الذنب إذا ارتكبته تنفجر عليك الذنوب، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يصعب عليك التوبة. الإمام أحمد يمثل هذا بمثال، يقول الإنسان لما يكون عنده ثوب أبيض ويمشي في الوحل يصير يرفع ثوبه من أجل أن لا يتلطخ الثوب بالوحل، يعني الطين، ثم قد تصيبه قطرة وثانية وثالثة وعاشرة ومئة، فماذا يفعل؟ يقول خلاص الثوب كلها اتلطخ، إذن أستمر عليه وهو ماذا؟ متلطخ بالوحل حتى يغرق في الوحي ولا يبالي. لكن لما يكون الإنسان يخاف من الذنب، بمجرد جي ذنب واحد يذهب ويغسله ويقطفه
يتخلص منه. هنا إخوة يوسف ارتكبوا ذنبا واحدا جرى لهم 30 سنة من الذنوب، 30 سنة من الذنوب. وشفت الإنسان لما يرتكب الذنب يبقى في عراك في نفسه، خاصة إذا كان فيه الإيمان، في عراك، متى أتوب؟ كيف أتوب؟ ماذا يقول الناس لو قلت لهم أنا 30 سنة وأنا نكذب عليكم، وأنا أكذب عليكم، ماذا يقولون؟ فالإنسان إذا انفلتت نفسه، إذا قدر الله عليه ذنب، يبادر للتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بمجرد يرتكب الذنب يتوب إلى الله عز وجل. إن الله يحب ماذا؟ التوابين ويحب المتطهرين. قال الشيخ إن هذا الذي وقع، هذا الذي وقع هو من حكمة الله ورفعة لمقام يوسف ويعقوب في الدنيا والآخرة، وليصل يوسف إلى المقامات الجليلة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.